0: الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.
1: يا ركن معتدل.

0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها.
1: طيب يا حاج طيب.
0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: تزود من

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله
1: في جهنم.

واجعل في أسماعنا نورا واجعل في أبصارنا نورا واجعل من

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
2: يا رب.
1: يا الله
0: أنت الغني
1: يا حبيب.
0: وانا

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا

أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي. اللهم أعني ولا تعن علي، واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك، وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

واغفر لي خطاياي واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر.

0: الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله
1: يا
0: أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله،
1: يا الله
0: أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله،
1: يا الله
0: اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله
1: يا كريم،
0: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك،
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك،
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا.

0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن. آمين.

0: منجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن هذه الملة ستفترق على 73 فرقة، 72 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة، أي السواد الأعظم، أي جمهور الأمة، كما في رواية: كلهم في النار إلا السواد الأعظم. أحبابي، لقد بيّن لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيحصل فيها اختلاف، وأنها ستختلف إلى فرق، وأن كلها في النار إلا واحدة. وبيّن لنا أيضا كيف نميز هذه الواحدة بالعلامة الظاهرة، وهي أنها الجماعة، أي السواد الأعظم، أي جمهور الأمة، أي أكثرها وأغلبها، والحمد لله على ذلك. فجمهور الأمة المحمدية من زمنه عليه السلام إلى زماننا على الهدى من حيث أصل المعتقد، وإن اختلفوا في بعض الفروع، فكلهم على توحيد الله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين، وتنزيهه عن الحجم والجهة والحد والمكان، وكلهم على اعتقاد أن الله هو خالق كل شيء من الأعيان والأعمال، وأن أعمال العباد بخلق الله لا بخلق العباد، إنما بكسبهم. وكلهم على اعتقاد أنه لا يدخل شيء في الوجود إلا بمشيئة الله وعلمه وقدرته، وأنه لا يمكن أن يحصل شيء لم يرد الله حصوله، وأن الخير والشر كليهما بمشيئة الله وتقديره، وأن الله أرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين، وأن أولهم آدم وآخرهم سيدنا محمد إمام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، وأن الأنبياء اصطفاهم الله وخصهم بالحفظ والعصمة من الكفر وكبائر الذنوب وصغائر الخسة وسائر الخسائس والأمراض المنفرة، وكلهم يؤمنون بالجنة والنار أنهما موجودتان وباقيتان إلى ما لا نهاية له، وكلهم مقرون بالبعث والحشر والحساب والعقاب وسائر ما ثبت وروده في الشرع، ولم يشذ عنهم إلا شرذمة من أهل النار قليلة جدا إذا ما قورنت بالسواد الأعظم. فمنهم المجسمة الذين وصفوا الله بأوصاف الأجسام، ونسبوا لله الحجم والمكان والأعضاء والحركة والانتقال والتغير والانفعال والصعود والنزول على معنى الحركة والانتقال وغير ذلك من أوصاف المخلوقين، فخرجوا عن دائرة التوحيد ووقعوا في الكفر الشنيع. ومنهم المرجئة والقدرية الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية، رواه الترمذي. والمرجئة فرقة ظهرت في الماضي وانقرضت، كانوا يقولون كلاما هو ضد الدين، كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، أي بزعمهم مهما فعل المؤمن من الذنوب لا مؤاخذة عليه في الآخرة، فكذبوا الدين وخرجوا بذلك عن دائرة المسلمين. أما القدرية فقد روى أبو داود في سننه عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه قال فيهم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. فالقدرية هم الذين يكفرون بالقدر، أي ينكرون تقدير الله لبعض الأشياء. وقد قال العلماء: إن من قال عن شيء واحد إنه يحصل بغير مشيئة الله فقد كفر. ومن الفرق التي شذت عن جماعة المسلمين الخوارج، الذين قالوا بكفر مرتكب الكبيرة، بل منهم من يكفر الحاكم إذا حكم بغير الشرع، وإن لم يستحل ذلك ولو في مسألة واحدة، بل يكفرون الرعية كذلك، وافقوهم أم لا، إلا من ثار عليهم وقاتلهم واستحلوا بناء على ذلك دماء المسلمين وأموالهم، ونتج بسببهم أنواع الفتن والدمار على مر العصور. إخوة الإيمان، في القرن الثالث الهجري كثرت الفرق الشاذة، فقيض الله تبارك وتعالى في أواخر ذلك العصر إمامين، أحدهما عربي والآخر أعجمي. أما العربي فهو أبو الحسن الأشعري، وكان بالعراق، وأما الأعجمي فهو أبو منصور الماتريدي، وكان ببلاد فارس. فقاما وتلاميذهما من بعدهما بالرد على الفرق الشاذة وتقرير العقيدة الصحيحة بالأدلة والبراهين، حتى انحسر أهل الضلال وانكسروا، فنسب إليهما أهل السنة، فصار يقال لأهل السنة أشعريون وماتريديون. وشاهد الوجود أي الواقع المشاهد يشهد على ذلك، فلو نظر المحقق إلى علماء الأمة في مختلف العلوم من زمن هذين الإمامين إلى زماننا لوجد أنهما إما أشاعرة أو ماتريدية، والحمد لله على ذلك. أحبتي، روى الحاكم في المستدرك وغيره أنه لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه

قائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قومك يا أبا موسى، وأومأ بيده عليه الصلاة والسلام إلى أبي موسى الأشعري. وقال الإمام القشيري أتباع أبي الحسن الأشعري من قومه. وروى الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن الصادق المصدوق حبيب رب العالمين أنه قال لتفتحن القسطنطينية، ولنعم الأمير أميرها، ولنعم الجيش ذلك الجيش. ولقد فتحت القسطنطينية بعد 800 عام، فتحها السلطان المجاهد محمد الفاتح رحمه الله، الذي كان ما تريدي العقيدة كما هو معلوم. فبالله عليكم، هل يمدح النبي صلى الله عليه وسلم من خالفه في العقيدة؟ هل يمدح النبي من خالف نهجه وما جاء به من الحق؟ لا والله، فهذان الخبران يدلان على أن الأشاعرة والماتريدية هما على الحق والصواب. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على عقيدة هذين الإمامين الجليلين، أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي، عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن يميتنا عليها بجاه الأنبياء والمرسلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام وأدخل من

الحمد لله الذي نور الدنيا ببعثة محمد، وصلى ربي على سيدنا أحمد وعلى آله وصحبه ما ذكر المولد تتجدد. لقد كانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام والتحايا والإكرام إيذاناً بانقلاب مجتمعات وتبدل مقاييس وتغير موازين وزوال دول وانقراض عادات وتحول شعوب. كانت فجراً بزغ على ملايين البشر في مشارق الأرض ومغاربها، في شمالها وجنوبها، وشمس حضارة نقلت الرقي والعلم والتمدن ومعالي الأخلاق إلى أرجاء المعمورة. ولكن ذلك لم يكن عفوا بغير تعب، وإنما قام على أساس صلب وقاعدة متينة وأعوام من الغرس والزرع. 13 سنة من صبر أولي العزم في مكة وجوارها، وإنما يريدهم زين الرجال على كلمة واحدة: توحيد الله تعالى، ويدعوهم إلى عقيدة صحيحة قويمة لا ضعف فيها ولا تعقيد، عبادة الله وحده من غير أن يشرك به شيء، وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بإله خالق قادر عالم رازق، بيده ملكوت السماوات والأرض، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا يتمثل في الذهن ولا يتوهم في الوهم، لا يشبه الأجساد ولا الأرواح ولا الجن ولا الملائكة ولا الأحياء ولا الجماد، بل لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا يوصف بصفات المخلوقين ولا ينعت بنعوت المربوبين، رفع السماء بغير عمد، وبسط الأرض من غير مساعدة أحد، واحد صمد، غني عن العالمين، بصير من غير حاجة إلى حدقة، سميع من غير حاجة إلى أذن، عالم من غير حاجة إلى قلب، خالق من غير حاجة إلى آلة، خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فيا أيها السامع، إن تساءلت كيف تشابكت الأيدي من الصدر الأول وتعاضدت القلوب والأجسام
وإن بهرك موقف الأنصار حين أرادوا أن يتقاسموا مع المهاجرين الأرض والمال، وإن خطر ببالك كيف خرجت أمة الوأد والأوثان والعصبية والظلم والتبعية إلى رفعة الرحمة والعلم والعدل والفضل والقيادة، إن قلت كيف انقادت لهم الأمم وتآخت معهم الشعوب وتمازج الغالب والمغلوب وصار الرومي والفارسي والعربي والبربري والزنجي والتركي إخوانا، في أعينهم لمعان الذكاء وفي قسماتهم مخايل الطيبة، عزماتهم عزمات الأسود وثباتهم ثبات الجبال، لياليهم بكاء وأيامهم عمل وإرشاد. فاعلم أن السر هو فيما ذكرناه من التوحيد، فإن الصدور حوت العقيدة صافية راسخة، وذلك أصل العلم ومفتاح المعرفة الحقة وأقوى رابط يجمع بين القلوب، فتمتلئ أرجاؤها بحب الله لتندفق في حب الطاعات إلى أداء المطلوب، فيزق القلب ويتفتح الذهن، فإذا بكل نور قبس من نور الهدى وكل أنس من عبق أريج مهبط الوحي ومعين النبوة.

everybody!

محمد ما في بالخلط مثلك لا لا يا بابا الله نورك في الكون لا لا محمد ما في بالقلق مثلك لا لا يا بابا الله نورك في الكون لا لا والذي خلق الجمال بصورة ما مثل أحمد صورة وجمالا

0: وسلم.
1: أهلا بخير نبي شرف العرب، من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا، يا بروحي نادت الوجه الذي سجد الغصن له واقترب

يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له سجد الحسن له.

الانتساب إلى طرق الذكر ليس فرضا. اعلم يا أخي المسلم أن طرق التصوف والذكر كالطريقة الرفاعية والقادرية والنقشبندية وغيرها من طرق الصالحين أسسها رجال من أولياء الله الصالحين، وهي مفيدة نافعة في السلوك، وتساعد الإنسان المسلم على العمل بالتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. ولكن اعلم أن أخذ الطريقة والانتساب إليها ليس بواجب، بل هو شيء حسن يرضاه الله ورسوله. فمن لم ينتسب إلى الطريقة الرفاعية أو القادرية مثلا لا يكون عاصيا لله تعالى، وإنما الواجب على المسلم أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. والدليل على ما قلناه ما جاء في كتاب السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية لعبد المجيد بن محمد الخاني الخالدي النقشبندي، أن ابن حجر ذكر في الفتاوى الخليلية أن أخذ العهد الحسن محبوب. واعلم يا أخي المسلم أنه لم يقل أحد من الأئمة والعلماء المعتبرين أن الانتساب إلى واحدة من هذه الطرق واجب، وإنما الذي ذكروه هو وجوب التوبة من الذنوب، حيث يقولون إنه تجب التوبة من الذنوب كلها فورا على كل مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. وشروطها الندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والعزم على أن لا يعود إليها، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي قضاه أو استرضاه. وأما من قال بوجوب الانتساب إلى طريقة من هذه الطرق المذكورة المشهورة فقد خالف شرع الله وخرق إجماع العلماء وأوجب ما لم يجب في شرع الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره، كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على

سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد أرسل الله تعالى إلى بني إسرائيل نبيا منهم هو شمويل عليه السلام، وجعل عليهم طالوت ملكا مجاهدا يقودهم لمحاربة جالوت وجنوده. ولما أمر طالوت بتجميع المقاتلين ورأى كثرتهم، أحب أن لا يخرج معه إلا من كان خاليا من الانشغالات، فتم له ما أراد، واستوى أمامه جيش متلاحم النسيج، قوي القلب، ثابت الجناحين، قدر عدده بثمانين ألف مقاتل. كان مشهورا في بني إسرائيل أنهم يخالفون أنبياءهم وملوكهم مع ظهور الآيات الباهرة، فأراد الله إظهار علامة قبل لقاء العدو يتميز بها من يصبر على الحرب ممن لا يصبر. فما سار طالوت بجنوده حتى شكوا قلة الماء، وكان الوقت حارا جدا، وقد سلكوا صحراء شاسعة، فسألوا الله أن يجري لهم نهرا، فأوحى الله إلى النبي شمويل ليخبر طالوت أنه سيبتليهم بنهر بين الأردن وفلسطين ليختبرهم، فمن ظهرت طاعته في ترك الماء ظهر للناس أنه يطيع فيما عدا ذلك، ومن غلبته شهوته في الماء وعصى الأمر فهو بالعصيان في الشدائد أسرع. وأذن الله بأن من يريد أن يشرب يغترف غرفة واحدة بيده لا أن يكرع، وكان من يكتفي بالغرفة تكفيه هو ودابته، ويملأ منها قربته، فيجعل الله فيها البركة، وأن كل من شرب منه وتعدى المسموح به فإنه لا يكون مأذونا في هذا القتال. وكان ما توقعه طالوت، فبعد أن أجرى الله نهرا معجزة لسيدنا شمويل، خالف أكثر الجنود أمر ملكهم ونزلوا في الماء يغتسلون ويشربون ويملؤون أوعيتهم، وأما الباقون فانقسموا قسمين، أحدهما لم يشرب الماء بالمرة، وهم الصفوة الصابرون المخلصون المجاهدون، وكانوا أقوياء القلوب، والقسم الآخر اغترفوا فقط بأيديهم كما أذن لهم، وعبروا النهر سالمين. فلما انتهى الشرب لم يستطع الذين خالفوا أمر الله التقدم فانصرفوا، وكان عددهم 76,000، وقد اسودت شفاههم ووجوههم، ولم يرتووا بالمرة مع أنهم شربوا كثيرا، وبقوا على ضفة النهر خائفين من لقاء العدو، فلم يجاوزوا ولم يشهدوا الفتح، فتميز الموافق عن المخالف. وعبر النهر مع طالوت 4,000 رجل من المؤمنين، فلما نظروا إلى جالوت الكافر وجنوده وكانوا نحو 300,000 مقاتل مدججين بالسلاح، قال قسم منهم، وهم الذين اغترفوا وقل اندفاعهم وقد فاجأتهم كثرة الجنود، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. بينما القسم الآخر كان فيهم العلماء العاملون والأقوياء من صحابة النبي شمويل والملك طالوت، قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين.
وانسحب الفريق الأول، وعددهم 3684 شخصا، وثبت الباقون، وكانوا 313 رجلا كعدة أهل بدر عندما انتصروا بإذن الله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما تراءى الجيشان في متسع بارز من الأرض وظهرت كثافة جيش العدو، التجأ المؤمنون إلى الله تعالى، وهم قلة ثابتة عتادهم الصبر وزادهم الإيمان، وقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأنزل الله نصره المؤمل على المؤمنين، فهزموا الكفار وكسروهم. وكانت بداية هزامهم أن داود بن إيشا عليه السلام، وهو أصغر إخوته، يرعى الغنم، وكان له في جيش طالوت المؤمن 13 أخا، فلما حضرت الحرب ولم تأتي أخبار إخوته أرسله أبوه لاستطلاع الأمر، فلما نهض في طريقه مر بحجر فناداه الحجر: يا داود خذني فبي تقتل جالوت. ثم ناداه حجر آخر ثم آخر، فأخذها وجعلها في جعبته وسار. فخرج جالوت الكافر يطلب مبارزا، فتراجع الناس عنه. عندها نادى طالوت المؤمن: من يبرز له؟ وإلا برزت له. ثم سأل النبي شمويل، فدعا الله تعالى في ذلك، فجاء ملك حاملا خوذة فيها دهن القدس ودرعا حديدية، وقال له: إن الذي يقتل جالوت هو الذي توضع هذه الخوذة على رأسه فيغلي الدهن حتى يدهن منه ولا يسيل على وجهه، بل يكون على رأسه كهيئة الإكليل، ويرتدي الدرع فتصير على قياسه ولا يتقلقل فيها. فدعا طالوت المقاتلين الذين ثبتوا معه، فلم تكن الدرع على قياس أحد منهم، ولم يكن داود قد وصل إلى الخطوط الأمامية بعد. ولما وصل وسمع جالوت الكافر يتيه في كفره، قال داود لإخوته: أما فيكم من يخرج إلى هذا الكافر؟ فسكتوا. ونادى طالوت: من يبرز إليه ويقتله؟ فأنا أزوجه ابنتي وأشاطره ملكي. فجاء داود عليه السلام وقال: أنا أبرز إليه وأقتله. فرده طالوت لصغر سنه. ثم نادى طالوت ثانية وثالثة، فخرج داود، فقال طالوت له: هل جربت نفسك في القتال؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: وقع ذئب في غنمي فضربته، ثم أخذت رأسه فقطعته من جسده. فقال طالوت: الذئب ضعيف، هل جربت نفسك في غيره؟ قال: نعم. دخل الأسد في غنمي فضربته، ثم أخذت بفكيه فشققتهما، أفترى جالوت هذا أشد من الأسد؟ قال: لا. وجيء بالخوذة فألبسوها داود، فغلي الدهن على رأسه ولم يجري على وجهه، وألقيت عليه الدرع فاستوت وكأنها عملت له. فقال طالوت: فاركب فرسي وخذ سلاحي. ففعل. فلما مشى قليلا رجع، فقال بعض الناس: جبن الفتى. فقال داود: إني أحب أن أقاتله على عادتي. وكان داود أقوى الناس رميا بالمقلاع، فنزل وأخذ مخلاته فلبسها، وأخذ مقلاعه وخرج إلى جالوت
المدجج بالسلاح، وكان جالوت من أجسم الناس وأشدهم، فلما رأى داود قذف في قلبه الرعب منه، ولكنه أظهر الجلد والبأس، فقال لداود: أنت يا فتى تخرج إلي؟ قال: نعم. فقال جالوت: ارجع، فإني أكره أن أقتلك. فقال داود: لكني أحب قتلك. فرد عليه جالوت باستهزاء: أترميني كما ترمي السبع والذئب بالمقلاع؟ ارمني بالقوس. فقال داود: لا أرميك اليوم إلا بها. فقال: أترميني كما ترمي الكلب بالحجارة؟ قال: نعم، وأنت أهون من الكلب. عندها استشاط جالوت غضبا وقال حانقا: لأطعمن لحمك اليوم للطير والسباع. ثم اقتربا من بعضهما، وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافا به، فأدخل داود يده إلى الحجارة الثلاثة فالتأمت وصارت حجرا واحدا، فأخذه ووضعه في المقلاع، وسمى الله وأدار الحجر ورماه، فأصاب به رأس جالوت فدخله وخرج من دبره، فقتله قتلا أذل به جنده وكسرهم، وحز داود رأسه وجعله في جعبته، وتفتتت هذه الحجرة حتى أصاب كل من في عسكر جالوت شيء منها. وهجم أصحاب طالوت المؤمن، وارتفعت رايات النصر، وانكسرت بعد قتل جالوت شوكة العدو، وولوا منهزمين يتبعهم المؤمنون ضربا وطعنا وتقتيلا، وثأروا لأنفسهم واستردوا أولادهم وديارهم بفضل الله تعالى. ولما توفي شمويل بعد 7 سنين أوتي داود النبوة والحكمة، ثم بعد وفاة طالوت المؤمن أعطى الله الملك لداود، فاجتمع فيه الملك والنبوة صلى الله عليه وسلم وعلى كل رسول أرسله، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: وصية عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، فيها الفوز والفلاح في الآخرة.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. رواه ابن حبان والبيهقي.
0: هذا الحديث فيه أمور ومعاني عظيمة. من أراد النجاة من النار والفوز بالجنة فليعمل بها، وهي كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله واليوم الآخر، أي ليستمر على الإيمان بالله واليوم الآخر إلى مماته، مع ما يلزم ذلك من أمور الإيمان وما يتبعه.
1: ثم ليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه، أي ليعامل الناس بالمعروف والخصال الحميدة والأخلاق الحسنة كما يحب أن يعامله الناس بها.
0: فالناس يحبون أن يعفو الناس عنهم ويحسنوا إليهم ويصدقوهم ولا يغشوهم ولا يخونوهم ولا يعاملوهم بالمكر والخديعة، ولكن نراهم في الغالب إذا عاملوا الناس لا يعاملونهم بهذه الصفات الحميدة التي يحبون أن يعاملهم الناس بها.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أبو داود.
0: ورحم الله تعالى الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه، والذي كان يلقب بالسجاد، وكان من أحسن الناس خلقا ومن أسخى الناس، حتى كان الناس يهابونه من حسن حاله.
1: لقد أهانه يوما شخص في وجهه، فسكت زين العابدين ولم يرد عليه وينتقم منه، فقال له ذلك الشخص: إياك أعني. فقال له زين العابدين: وعنك أغضي،
0: ومعناه أنا عمدا أسكت عنك ولا أعاملك بالمثل. فلما رأى ذاك الرجل هذه المعاملة من زين العابدين ندم ووبخ نفسه ولامها واعتذر إلى الإمام. جعلنا الله من المحسنين رفيع الأخلاق الذين يبذلون المعروف خالصا لوجه الله تعالى.

روى البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد وغيرهم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه حين يمسي وحين يصبح: حتى فارق الدنيا أو حتى مات: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين، أرجوك يا الله ارحم ضعفي.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

لقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بأن جعلنا من أمة هذا النبي العظيم الذي جعله الله أفضل الأنبياء وأعلاهم درجة، وجعل له مزايا كثيرة، وخصه بأمور ليست لغيره من الأنبياء، منها أن من رآه صلى الله عليه وسلم في الرؤيا فهي بشارة له بأنه يموت على الإيمان ويكون قد رأى رسول الله حقا، فالشيطان لا يأتي في المنام بصورة خاتم النبيين. وقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيى بي. أي من رآني في المنام على صورة الأصلية فقد رأى خاتم النبيين، وذلك لأن الشيطان لم يقدره الله تعالى على أن يأتي بصورة خاتم النبيين، فمن رآه صلى الله عليه وسلم في منامه على صورته الأصلية لا ينبغي أن يشك هل هو رسول الله أم شيطان تمثل بصورته، وذلك لأن الله تعالى لم يعطي الشيطان القدرة على أن يتشكل بصورته صلى الله عليه وسلم الأصلية التي ذكرت في كتب الحديث. وفي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وبيان ذلك أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فيها بشرى كبيرة للرائي، وهي أنه لا بد أن يراه في اليقظة حتى لو كان حين رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم على غير دين الإسلام، فإنه لا بد أن يسلم ويرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة صلى الله عليه وسلم في المنام مرة أو أكثر، فليحمد الله، لأن في ذلك ضمانا أنه يموت على الإيمان وأنه يحشر مع المؤمنين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فعرفنا من خلال هذه الآية الكريمة أن القرآن فيه آيات محكمات لها بحسب اللغة العربية معنى واحد واضح، وفيه أيضا آيات متشابهات وهي التي تحتمل بحسب اللغة العربية أوجها عديدة. فيأتي أهل العلم والفهم والنظر والدراية والتفسير ويفسرونها بما يوافق ولا يخالف أصل الشرع ولا مقتضى اللغة العربية.

0: أتبع السيئة الحسنة تمحها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف لاقى خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي، نعوذ بالله من ذلك، الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال، وما أكثر من هلك بالتسويف. وروي أيضا أن لقمان قال لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، وأنه قال له: لا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك، يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم.
1: الحمد لله على آلائه حمد امرئ أخلص في أدائه نحمده.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 31 إلى الآية 73 من سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

أمسك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: أحييك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شريك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: رسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.
1: يا من

وعدلت يا محمد في أمر العباد في

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل.

لك وحدك المعراج والإسراء، يا واصف الأقصى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: غاز عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
6: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.
5: 01-74-94-350-417.
7: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
8: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
9: الحمد لله المنفرد بالألوهية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إخوة الإسلام، إن الماضي صفحات والتاريخ عبر وعظات، وفي صفحات الماضي وعبر التاريخ المجيد السراج الذي يكشف للمستبصر الرؤية ويهديه سواء السبيل. وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي واحدة من تلك العبر والعظات، والأمة الإسلامية تمر اليوم بمرحلة من أدق مراحل تاريخها، وهي لذلك أحوج ما تكون للاستفادة من دروس الهجرة المباركة وعبرها. لقد كانت الهجرة إيذاناً بأن صولة الباطل مهما عظمت وقوته مهما بلغت فمصيرها إلى الزوال ونهايتها إلى الفشل والبوار، وإيذاناً بأن الحق لا بد له من يوم يحطم فيه الأغلال وتعلو فيه رايته وترتفع كلمته. كيف لا، والله سبحانه وتعالى قد وعد المؤمنين بالنصر المبين وجعل لهم من الشدة فرجا ومن العسر يسرا ومن الضيق سعة. قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيها الإخوة المؤمنون، ولئن كانت الهجرة المباركة حركة نوعية في تاريخ المنطقة ونقطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، إلا أنه سبق تلك الهجرة الجسدية هجرة روحية عظيمة تمثلت بقبول المهتدين للدعوة المحمدية ودخولهم في دين الله وثبوتهم فيه، على الرغم من الاضطهاد والتنكيل وكافة المحاولات لصرفهم عن دعوة الحق. بعد هذه الهجرة من الضلال إلى الإيمان ومن ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام، وبعد هجرة الأرواح التي تسامت عن التعلق بالدنيا وهجرت كل ما ألفت من عادات بغيضة وتقاليد بالية، جاءت هجرة الصحابة إلى الحبشة ثم إلى المدينة لتشكل قمة العطاء والاستعداد للتضحية بكل شيء من مال وأهل وأرض في سبيل الله. وجاءت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه عز وجل لتعلن بداية فجر مشرق وعهد مجيد. ومن هناك من المدينة انبثق نور الدعوة قويا وضاءا، فبدد الظلم وجاز ما اعترضه من عقبات، وانطلقت كلمة الحق تحملها القوافل والركبان وتبشر بها أصوات الدعاة إلى الصلاة في كل أذان، حتى أتم الله على المسلمين النعمة وجاب عنهم كل محنة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأذن مؤذن الحق في إباء وعزة: الله أكبر الله أكبر، جاء الحق وزهق الباطل. أيها الأحبة، لماذا كانت الهجرة؟ لم تكن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هربا من المشركين جبنا ولا يأسا من واقع الحال، ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم حبا في الشهرة والجاه والسلطان، فقد ذهب إليه أشراف مكة وساداتها وقالوا له: إن كنت تريد بما جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك إياه، ولكن النبي العظيم صلى الله عليه وسلم أسمى وأشرف من أن يكون مقصوده الدنيا والجاه والسلطان، ولم تكن هجرته التماسا للهدوء وطلبا للراحة، فهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدى لا بد أن يؤديها كما أمره الله. وهو لهذا يقول لعمه أبي طالب حين أتاه يطلب منه الكف عن التعرض لقومه وما يعبدون: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله سبحانه وتعالى أو أهلك دونه. لقد كانت الهجرة في سبيل الله لإقامة صروح العدل والحق وبناء دولة الإيمان ونشر التوحيد في كافة أرجاء الجزيرة العربية، بل في كافة أرجاء المعمورة. لقد كانت الهجرة عملية جمع للمؤمنين بالرسالة السماوية وتوحيدا للطاقات التي استطاعت فيما بعد بفضل ربها تحطيم أهل الكفر والإشراك. وأما الآن نكلمكم عن قصة هجرة عمر بن الخطاب. ولقد كان لهجرة الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل قصة شأنها شأن كل قصصه وأخباره العظيمة التي تدل على حبه لدين الله واستبساله في سبيل الله واستعداده للموت في سبيل نصرة الحق. ذلك أنه عندما جاء دور سيدنا عمر بن الخطاب قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبعة أيام، خرج مهاجرا، وخرج معه 40 من المستضعفين. جمعهم عمر في وضح النهار وامتشق سيفه، وجاء دار الندوة وقال لصناديد قريش بصوت جهير: يا معشر قريش، من أراد منكم أن تفصل رأسه أو تثكله أمه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب، فما تجرأ أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة، لأنهم يعلمون أنه ذو بأس وقوة، وأنه إذا قال فعل. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. أيها الإخوة المؤمنون، عندما وصل الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق أبي بكر إلى يثرب المدينة المنورة، خرج المؤمنون من أهلها مرحبين بقدوم النبي الكريم وصاحبه الوفي، واستبشروا بقدومهما وقدوم الأصحاب كل خير، وضرب هؤلاء مع إخوانهم المهاجرين أروع الأمثلة في التضحية والأخوة والتحاب في الله والتباذل في الله. لقد جمعهم الإسلام ووحدتهم العقيدة، وألف النبي بين قلوبهم حتى صاروا على قلب رجل واحد، لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لقد كان من المهاجرين من ترك الدار والمال والأهل والولد والمتاع ابتغاء مرضات الله، فماذا قدم الأنصار؟ لقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر، فماذا فعلنا نحن مع إخواننا المحتاجين؟ إخوة الإيمان، إن الدروس المستفادة من الهجرة كثيرة، ومن جملتها ضرورة الصبر على الشدائد والبلايا وكافة أنواع الظلم والاستبداد، والصمود في وجه الباطل، والثبات في الميدان للجهاد والكفاح، والوقوف إلى جانب الحق في شجاعة وحزم وصرامة وعزم. وإن احتفالنا بهذه الذكرى في الظروف الحالية التي تمر بها الأمة يبعثنا على مضاعفة التضحية والفداء والمصابرة على مقاومة الأعداء وإزالة أثر الاعتداء والتمكن من أسباب القوة والسيادة، حتى يأتي عام الهجرة المقبل ونحن أرفع رأسا وأشد بأسا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق ومن منكرات الأعمال والأهواء، ونعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: مجوهرات حراء
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة لدينا أجود أنواع التمور، بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
5: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
6: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

تهنئة من القلب ملؤها الوئام والسلام بالعام الهجري الجديد، وصلى الله وسلم على صاحب الذكرى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وكرم وعظم.

الأنوار ونداء المعرفة معكم ليلاً نهاراً بالمفيد والمؤنس. كل عام والإذاعة وأنتم ولبنان والأمة بخير.

من القلب إلى القلب تعبر التهنئة لتصل إلى كل المحبين، مع تمن بأن يكون العام الهجري الجديد عام يمن وخير ونجاح لنا ولكم بإذن الله.

تهنئة من القلب للقلب لكل مستمعي إذاعتنا الحبيبة. أعاد الله هذه السنة علينا وعليكم بالخير.

0: الله يجعل هذا العام الهجري الجديد باب خير لنا لننفذ منه إلى رضوان الله تبارك وتعالى.
1: يوم الهجرة مشهود فيه لطه تأييد.
2: كل عام وأنتم بخير، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
1: والليل الأدهم واللهب أبدا النور المورود.
3: الله يجمعنا العام القابل على جبل عرفات ويحسن

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال، وكان يدعو إلى الله جهرا ويمر بين العرب المشركين حين كانوا يجتمعون في الموسم من نواحي شتى، ويقول: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ودعا إلى العدل والإحسان ومكارم الأخلاق، ونهى عن المنكر والبغي، فآمن به بعض الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال وغيرهم، وبقي على الكفر أكثر الناس، وصاروا يؤذونه وأصحابه، فلما اشتد عليهم الأذى هاجر بعض أصحاب النبي إلى الحبشة، وكانوا نحو 80، منهم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي في الموسم نفرا من أهل يثرب، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، ثم ازداد عددهم في العام التالي. فلما انصرفوا بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير يعلمان الناس من أسلم منهم القرآن، ويدعوان من لم يسلم إلى الإسلام. فلما كثر أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيثرب، أمر الله المسلمين بالهجرة إليها، وهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة، من محل ولادته التي كانت أحب بلاد الله إليه، يتحمل المشاق في سفره مع أبي بكر بعد أن أقام في مكة منذ البعثة 13 سنة يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك. وكان مشركو قريش قد أجمعوا أمرهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا من كل قبيلة رجلا جلدا نسيبا وسيطا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل. فأتى جبريل عليه السلام وهو رئيس الملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأخبره بمكر القوم. وأنزل الله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهنا تنبيه قبل أن نكمل في هذا الكلام، وهو أن نقول أن المكر من الخلق خبث وخداع لإيصال الضرر إلى الغير باستعمال حيلة، وأما المكر من الله ليس بمعنى الاحتيال، بل المكر من الله معناه مجازاة الماكرين بالعقوبة. وبعبارة أخرى، فإن الله تعالى أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم على بابه ومعه حفنة تراب، فجعل يذرها على رؤوسهم، وأخذ الله عز وجل بأبصارهم عن نبيه وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم، إلى قوله فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما أصبحوا فإذا هم بعلي بن أبي طالب فسألوه عن النبي، فأخبرهم أنه خرج، فركبوا في كل جهة يطلبونه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار مع أبي بكر حتى وصلا إلى غار ثور، فدخلاه، وجاءت العنكبوت فنسجت على بابه، وجاءت حمامة فباضت ورقدت. فلما وصل رجال قريش إلى الغار قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، ومعناه الله حافظهما، وليس معناه أن الله تعالى بذاته كان معهما في الغار، لأن الله تعالى لا مكان له، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استقبله المؤمنون بالفرح، واستبشر الناس بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمى الرسول يثرب المدينة المنورة، وآخى بين أهلها والمهاجرين، وسمى أهلها الأنصار، وبنى مسجده ومساكنه، وصار المسلمون على قلب رجل واحد، لا يفرق بينهم طمع الدنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر. وفي السنة العاشرة للهجرة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في المدينة المنورة في الموضع الذي توفي فيه، وهو حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. وكانت وفاته في ضحى يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من شهر ربيع الأول صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته، واحشرنا تحت لوائه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مرحبا بك يا شهر محرم. مستمعين الكرام، نحن نعيش شهرا هجريا جديدا، هو شهر محرم.

0: نداء المعرفة، النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف هالنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد.

جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.

0: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: المهاجرون والأنصار. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أتكلم الآن بإذن الله عما روي أن أبا جهل الذي عاد النبي عليه الصلاة والسلام وآذى النبي إيذاء شديدا قبل الهجرة، مر برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام عند الصفا، فآذى أبو جهل رسول الله وشتمه، ونال منه والعياذ بالله تعالى بنسبة العيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصار والعياذ بالله يؤذي الرسول في الكلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه، وكان هناك مولاة لعبد الله ابن جدعان ابن عمر، وكانت تسمع ما يقوله أبو جهل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ترك أبو جهل النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى ناد، يعني مكان يجتمع فيه كفار قريش وصناديد قريش، وجلس معهم، وصل الخبر لمن؟ لحمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا حمزة وقتها لم يسلم، ولكن لما عرف هذا وشدة الأمر على ابن أخيه أيضا، وكان أخاه بالرضاعة، سيدنا حمزة رضع هو والنبي عليه الصلاة والسلام من مرضعة واحدة، فهم أخوة في الرضاعة، وكذلك هو عمه، عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل حمزة متوشحا قوسه راجعا من قنص له، يعني كان في صيد، وكان إذا رجع من قنص لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معه، وكان أعز فتى في قريش، يعني من أقوى الرجال في قريش رضي الله عنه وأرضاه، وكان أشدهم شكيمة، يعني عزة وعزيمة. فلما مر بالمولاة هذه وقد رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته، قالت له: يا أبا عمارة، كانوا يكنونه بأبي عمارة رضي الله عنه وأرضاه، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم، يعني أبي جهل كان يقال له هذا أبو الحكم، قالت: وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم. حمزة أخذه الغضب وأراد الله تعالى به خيرا، فدخل في الإسلام وذهب ليلقى هذا الرجل الخبيث أبا جهل. ماذا فعل سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاحتمله الغضب لما أراد به من كرامته، فخرج يسعى ولم يقف على أحد، معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به. فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجه شجة منكرة، ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟

0: فرد ذلك علي إن استطعت. فقام رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. فثبت سيدنا حمزة ودخل في الإسلام، أسلم وتابع مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لما عرفت قريش بإسلام حمزة ماذا قالوا؟ إن محمدا قد عز وامتنع، يعني صارت له منعة من يحميه. فماذا فعلوا؟ كفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه صلى الله عليه وسلم. أبو جهل توعد النبي عليه الصلاة والسلام عند البيت وقال لهم: يا معشر قريش، إن محمدا قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا، يعني هو يشتم ما نعبده، وشتم آبائنا، وتسفيه أحلامنا، وشتم آلهتنا، يعني ما عبدوه من دون الله. قال أبو جهل والعياذ بالله: وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، أو كما قال: فإذا سجد، يعني محمد، في صلاته فضخت به رأسه، كسرت رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم، يعني أهل النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: والله لا نسلمك لشيء أبدا، فامض لما تريد، نحن معك، يعني والعياذ بالله. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء كما كان يأتي عادة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وكانت قبلته إلى الشام، يعني كان يستقبل بيت المقدس، يعني إذا صلى صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود، فجعل الكعبة بينه وبين الشام، فيكون بهذا مستقبلا الكعبة وبيت المقدس. هذه عادته كانت في تلك الفترة. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، وقد غدت قريش، فجلسوا في أنديتهم حيث يجلسون ينتظرون ما أبو جهل يفعل. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل أبو جهل الحجر، ثم أقبل نحو النبي حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا متغيرا لونه مرعوبا، قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده. فقال تعالى في القرآن إخبارا عن إيذاء أبي جهل للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هذه نزلت في أبي جهل لعنه الله، توعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتله ويضربه بالحجر وهو يصلي. أرأيت إن كان على الهدى، يعني فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه يا أبا جهل هو على الطريق المستقيم في فعله على دين الأنبياء الحق الإسلام، أو أمر بالتقوى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالتقوى وكان يصلي، ولهذا قال: ألم يعلم بأن الله يرى، يعني أما علم هذا الناهي وهو أبو جهل لهذا المهتدي وهو النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يراه ويسمعه ويعلم حاله وأنه سيجازيه على فعله أتم الجزاء؟ ثم قال تعالى في القرآن الكريم: كلا، وهذا وعد وتوعد وتهديد، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، إن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد لنسفعا بالناصية، يعني حتى يكون هناك عذاب له ظاهر في مقدم رأسه، ناصية أبي جهل وهو هذا الكذاب. لذلك الله قال: ناصية كاذبة خاطئة، معناه هو كذاب وخاطئ، أي آثم. فليدع نادية، يعني فليدع قومه وعشيرته ومن ينصره يستنصر بهم. سندع الزبانية، الله أكبر، هؤلاء الزبانية هم الملائكة الموكلون بتعذيب الكفار في النار، وعليهم رئيس يقال له مالك عليه السلام، تحته 19 من الزبانية، وتحتهم لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى. فلما سمع أبو جهل ذكر الزبانية رجع فزعا، فقيل له خشيت منه؟ قال لا، ولكن رأيت عنده فارسا يهددني بالزبانية. الله تعالى أرسل ملكا حتى يحمي النبي عليه الصلاة والسلام من إيذاء هذا الرجل الخبيث الذي حارب النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يروي قال والله لو تحرك أي أبو جهل لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه، كما ذكر السيوطي رحمه الله تعالى. فالزبانية هؤلاء حجمهم كبير، والله تعالى جعلهم في النار لتعذيب أهل النار. ثم من جملة ما كان يحصل مع النبي عليه الصلاة والسلام أن عروة ابن الزبير سأل ابن عمرو بن العاص عن أشد شيء صنعه المشركون بالنبي، يعني أراد أن يخبره شيئا مما كانت قريش تؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كله قبل الهجرة. ماذا قال؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط، وهذا كان من أشد الكفار إيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام، فوضع ثوبه في عنق الرسول وخنقه خنقا شديدا، فأقبل سيدنا أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله على نبينا ورضي الله عن سيدنا أبي بكر، حتى أخذ بمنكب عقبة بن أبي معيط ودفعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال المقولة المشهورة أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وهذه مذكورة في صحيح البخاري وذكرها البيهقي كذلك في دلائل النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام آذاه الكفار أذى شديدا، وقالوا عنه أنت ساحر، وقالوا عنه كذلك شاعر، وقالوا عنه مجنون. النبي الله أمره فقال في القرآن الكريم قم فأنذر، يعني لا تفكر في قولهم ولا تلتفت إلى ما يقولون، بلغهم الرسالة. وقيل في ذلك اجتمع أبو لهب وأبو سفيان والوليد ابن المغيرة والنضر بن الحارث وأمية بن خلف والعاص بن وائل وغيرهم، وقالوا قد اجتمعت وفود العرب في أيام الحج، يعني يطلقون عليه الحج، يزعمون أنهم يجتمعون في هذا الموسم، لكن ليس هذا الذي فعله المسلمون، وإنما كان عندهم بعض التقاليد كانوا ورثوها عن أجداده، وهم يتساءلون عن أمر محمد وقد اختلفتم في الإخبار عنه، فمن قائل يقول مجنون، وآخر يقول كاهن يعني يتحدث بالغيب، وآخر يقول شاعر، وتعلم العرب أن هذا كله لا يجتمع في رجل واحد، فسموا محمداً اتفقوا على اسم واحد تجتمعون عليه، وتسمية العرب به، يعني إذا كان قلنا للعربي ينتشر هذا الخبر بينهم، فسموا محمداً باسم واحد يجتمعون عليه، فقام منهم رجل فقال شاعر، فقال الوليد ابن المغيرة والد سيدنا خالد سمعت كلام ابن الأبرص، هؤلاء من مشاهير اللغويين، وأمية بن أبي الصلت وما يشبه كلام محمد كلام واحد منهما، فقالوا كاهن، فقال الكاهن يصدق ويكذب، وما كذب محمد صلى الله عليه وسلم قط، وما آمن، هو يخبر بالواقع. فقالوا نقول مجنون، فقال الوليد المجنون يخنق الناس وما خنق محمد قط، يعني أحدا. وانصرف الوليد إلى بيته. ماذا قالوا عنه؟ صبأ، كانت هذه الكلمة يستعملونها لمن ترك دينهم، يقولون عنه صابئي. فدخل عليه أبو جهل وقال ما لك يا أبا عبد شمس، هذه قريش تجمع لك شيئا يعطونكه، زعموا أنك قد احتجت وصبأت. فقال الوليد ما لي إلى ذلك حاجة، ولكني فكرت في محمد، فقلت ما يكون من الساحر؟ فقيل يفرق بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه وبين المرأة وزوجها، فقلت إنه ساحر حتى أشاع بين الناس، والعياذ بالله تعالى، إن محمدا ساحر. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام محزونا، ونزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني لا تبالي بما قالوا. نتابع إن شاء الله في الحلقات التي تلي ماذا حدث مع النبي وأصحابه صلى الله على نبينا ورضي الله عن أصحاب رسول الله. تابعونا في برنامجنا المهاجرون والأنصار.
1: المهاجرون والأنصار شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.
2: الله يجمعنا العام القابل على جبل عرفات ويحسن الأحوال، آمين.

مرحبا بك يا شهر محرم. مستمعين الكرام، نحن نعيش شهرا هجريا جديدا، هو شهر محرم.

واستدار العام، وأطلت سنة هجرية جديدة تذكرنا بهجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وصبره وتضحيات أصحابه الأبطال وثباتهم، لنغرف من معين الذكرى البشرى معاني التوكل على الله والمضاء في طاعة الله. ونداء المعرفة تعدكم بالمزيد من العطاء وبالكثير من المفاجآت، وتتمنى لكم موفور الصحة وراحة البال. كل عام وأنتم بخير، وعام هجري سعيد.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 77-67-98-98.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: الهجرة النبوية، درب نور وصبر، درب نور وصبر.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع، قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: ألو، وينك؟
5: بالديوان.
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محلة كل هول.
4: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
6: سلة الخير، منكم للمحتاجين.
7: رجعنا.
8: هذا البرنامج برعاية

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

الحمد لله آناء الليل وأطراف النهار ملء السماوات وملء الأرض الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في محكم آياته وهو أصدق القائلين: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وبعد، نهنئ مستمعينا الكرام ونهنئ أمتنا الإسلامية بمناسبة هجرة أفضل إنسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الدخول في أعماق هذه القصة، بدأت القصة مع اجتماع قريش على قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى التخلص من دعوته وعلى إنهائها والرجوع إلى ما كانت عليه مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. محمد عليه الصلاة والسلام ولد في مكة وبعث بها، وقد نشأ نشأة طيبة وترعرع في مكة، وكان معروفا قبل بعثته بالصادق، وكان معروفا بالأمين. لم يشهدوا عليه ولم يمسكوا عليه رذيلة من الرذائل، ولا كذبة ولا خيانة ولا جبنا، بل كان مقداما شجاعا طيبا أمينا. يجتمعون على قتله وهو يوصي بإيصال الأمانات إلى أهلها وإليهم، ومن المشركين من كان قد وضع أمانة عند الرسول لما يعرف من أمانته، فاستأمن على هذه الأمانات علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليوصلها إلى أهلها. يجتمعون ينظرون ماذا يفعلون، فيقررون بخطة شيطانية جاء بها إبليس أن يأتوا برجل من كل قبيلة ويضربون محمدا ضربة رجل واحد. فعندما تأتي هاشم تطالب بدم ابنها لا تجد غريما، بل يكون دم محمد قد تفرق بين العرب وبين القبائل. في كل يوم من أيامنا لنا شيء نهجره ونتركه لله. في كل يوم يوجد من يريد ردنا إلى ما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى فعل قوم لوط، إلى أفعال بعض من كذب الأنبياء ممن تعرفون وتسمعون، إلى الانحلال من الدين، إلى الخروج من أحكام الشريعة. فكان عنوان حلقتنا اليوم الهجرة إلى الله. فعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كانت هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة حدثا عظيما لا يزال على مر الأيام موطنا لكثير من الذكريات والعبر والأحكام. قوم مؤمنون بعقيدة راسخون بها رسوخ الجبال، يعلنون كلمة الحق للناس وبدعوتهم إليها بالقول والحجة والبيان، يصدعون برسالتهم ويضحون في سبيلها بالنفس والولد والمال والأوطان والبيوت،
يقاومهم أناس طغاة متغطرسون متمسكون بباطلهم وانحرافهم وضلالهم وطغيانهم وعدوانهم، فيخرجونهم من بيوتهم ومن أموالهم ليشردوا ويموتوا ولتموت معهم دعوتهم، فلا يبأسون ولا تتزلزل عقيدتهم ولا يتنازلون عن مبادئهم مهما كان. يهاجرون يستقبلهم قوم مهللون ويتعاهدونهم معهم بالدعوة، يعطونهم أموالهم، جزءا من أموالهم، يقتسمون أموالهم، يقتسمون دورهم وعبيدهم وأنعامهم، يقدمون لهم كل ما يحتاجون، حتى يقول قائلهم: يا رسول الله، وكأنك تريدنا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم، وهم الأنصار، أنصار الله ورسوله. فيقول أحدهم: يا رسول الله، لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك. ويقول آخر: لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك. فيظهر الله بهؤلاء دينه ويعلي كلمته، ومن ينصر الله ينصره. يقول ربنا في القرآن الكريم: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. أي عبر في هذه الهجرة؟ شخص لأجل الدعوة يترك بيته ووطنه وماله، يترك عقاراته، يترك أنعامه، يترك كل المال ويمشي إلى الله ورسوله، يهاجر إلى الله ورسوله حيث رضى الله. وليس معناه أن الله في المدينة أو في الأرض أو في السماء بذاته، لأن الله تعالى لا يحل الأماكن، هذه الكائنات كلها خلق الله لا يحل الله فيها. وأيضا في كل مناسبة لابد أن نؤكد على هذه المعاني، معاني العقيدة والتوحيد، لأن العقيدة هي السبب الذي جعل قريش تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الهجرة لابد من التمسك بالعقيدة كما تمسك الصحابة بالعقيدة. بلال الحبشي رضي الله تعالى عنه كان عبدا أسمر البشرة، يأخذه أمية بن خلف بعد أن علم بإسلامه إلى صحراء مكة، يخرجه إليها، يربط يديه بالحبل، يجره خلف الدابة، عاري الصدر يأخذه، والأطفال والصغار يرمونه بحجارة ويسبونه ويصفقون حوله ويصفرون ويصرخون، يذهبون به مع كل هذا الضغط اللي عم بيعاني منه بلال. عم تتخيلوا المشهد قديش هو أمر صعب؟ بلال صابر وكأنه يرى الجنة، يأخذه أمية، يلقيه على التراب، تراب مكة المحترق أو يكاد يحترق بحرارة شمسها. هلأ في هذه الأيام يقولون الحر شديد، هو كذلك، لا يستطيع الواحد منا أحيانا أن يبقى ساعة في الشمس أو ساعتين وهو بلباسه وهو ماشي على قدميه، فكيف بالذي يكون عاري الصدر والظهر ملقا على التراب المحترق أو شديد الحرارة، ويوضع على بطنه صخرة عظيمة ليقول كلمة؟ فيقول له أمية: قل هبل. يقول له أحد: أحد. أحد معناه الله لا يقبل الانقسام ولا التجزؤ، معناه الله واحد لا شريك له، هو الإله، هو المعبود بحق، هو المستحق لنهاية التذلل وغاية الخضوع والخشوع، هو الإله، لا إله إلا الله. أحد أحد، الله لا يشبه شيئا من خلقه، الله ليس جسما، الأحد هو الذي لا يقبل الانقسام ولا التجزؤ. فمن لا يقبل الانقسام ولا التجزؤ لا يكون جسما. الله تعالى ليس بجسد
ولا جثة له ولا صورة، لأنه خالق الصور، خالق الصور لا يكون صورة، هو الذي أبرز الصور من العدم إلى الوجود فكيف يكون صورة؟ هو الذي أبرز الأجساد من العدم إلى الوجود فكيف يكون جسدا وجثة؟ عمار بن ياسر: صورا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. سمية أم ياسر، وياسر أبو عمار. علم أبو جهل بإسلامهم فاجتاظ غضبا، انفجر غضبا، يخرج إلى البادية يأخذ معه آل ياسر ليضربهم ويسبهم ويهينهم، فيربط ياسر بعمود وتربط سمية، تربط سمية على الأرض رجلها لوتد وكل عضو منها على وتد، يعني كالمصلوب لكنها على الأرض. ثم يأتي إليها ويكلمها بكلام قبيح يتهمها فيه بعشق محمد، العشق المذموم وليس العشق الذي نحن نعشقه للنبي صلى الله عليه وسلم، يتهمها بزعمه بعرضها وبعرض محمد عليه الصلاة والسلام، فتفلت في وجهه فأخذ حربة رمحا وطعن سمية في بطنها، وكانت أول شهيدة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.

كن داعيا لله أول الدعاة مع نبينا صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كيف كان أبو بكر قبل الهجرة؟ أبو بكر يسلم بدون نقاش حين كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وهو أول الرجال إسلاما. يصدق رسول الله، ينطق بالشهادتين، يخرج إلى الناس. يسلم على يد أبي بكر ستة من العشرة المبشرين بالجنة، يعني من سوى علي وعمر من الباقين، ستة من سبعة من الباقين يسلمون على يد أبي بكر رضي الله عنه، منهم أبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وعبد الرحمن وعثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليهم، يسلمون على يد أبي بكر. فأنت في ذكرى الهجرة كن داعيا لله أيضا. أبو بكر قبل الهجرة كان رفيق النبي، وبعد الهجرة وفي الهجرة كان رفيقه. قبل الهجرة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا، يأتي من يريد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبو بكر أتكذبون رجلا يقول ربي الله، فيأتي ذاك الشقي ويضرب أبا بكر ضربا شديدا، يضربه بنعل من خشب على وجهه حتى لا يعرف الرائي من المضروب، يعني تغيرت ملامح أبي بكر رضي الله تعالى عنه، تغير وجهه من شدة الضرب بالخشب، فيغمى عليه فيؤخذ إلى داره، فيوقظه بعض أهله فيستيقظ، أول ما يستيقظ يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فعل رسول الله؟ تقول له أمه أفلا رأيت حالك أولا، يقول ما فعل رسول الله. تأتي فاطمة بنت الخطاب أخت عمر إلى أبي بكر لتطمئن عليه ولتطمئنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسألها ما فعل رسول الله، فتسكت لأن أمه كانت موجودة، فيقول تكلمي أمي لا تقول شيئا تكلمي. فقالت هو بخير، قال خذوني إلى رسول الله، احتمله الرجال أخذوه إلى رسول الله، وكانت أم أبي بكر معه. يدخل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر إلى النبي، النبي يرق لأبي بكر لما في وجهه، للدماء التي سالت منه، لتغير ملامحه من الضرب، يرق النبي له فيقوم له ليحتضنه، فيقول له يا رسول الله إني إذا رأيتك قرت عيني. ثم قال يا رسول الله أدعو لأمي. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، انظر إلى الداعية كيف يفكر وهو أبو بكر

أمه في حالة من الحنان تجاه ولدها المضروب، فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أدعو لها. فيرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده فيقول: اللهم اهدي أم أبي بكر. فما أنزل النبي يده حتى أسلمت. أي بر في أبي بكر وأي إحسان منه لها بأن كان سببا لإسلامها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه، ببركة دعائه، استجاب الله له فأسلمت وآمنت. في الهجرة الثبات على الحق، في الهجرة الصبر على المصاعب، في الهجرة الصبر على المشاق وعلى حرب المبادئ. أكرر، على الحرب على المبادئ. في هذه الأيام حرب على نبينا وعقيدتنا وقرآننا، كتابنا المقدس، حجابنا، حجاب نسائنا، على أخلاق أبنائنا وأهالينا، في أموالنا ونظمنا في الحياة، طريقة عيشنا. ما المطلوب منا في ذكرى الهجرة؟ هجر ما لا يرضي الله من هذه الأمور، والتمسك بالعقيدة الصحيحة والثبات على الحق ونصرة الحق. مش بس انك تثبت على الحق، انصر الحق واعن اهله، ولا تعن اهل الباطل، ولا تصفق للباطل، ولا تعجب بالباطل، بل كن مع الحق ومع اهله. أولئك صبروا وضحوا بأجسادهم، بدمائهم، وخالفوا بعضهم، وخالف بعضهم آباءهم الذين كانوا على المقلب الآخر. بعض الصحابة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج والده للمبارزة، لمبارزة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف كأنه لا يعرفه. رابط الإسلام ورابط الدين أقوى من أي رابط آخر. هلأ بهالأيام في الكلام على المهجرين، والكلام على النازحين، والكلام على كل من لا يحمل الجنسية الفلانية أو الفلانية، أو كان ضيفا في بلد، رجع تذكر المهاجرين والأنصار، تذكر كيف كان الصحابة بين بعض، كيف أن النبي جمع حوله الرومي صهيب، وسلمان الفارسي، وبلال الحبشي، وعمر العربي، وعلي القرشي، علي وعمر اللذان أتقنا القراءة والكتابة، وجمع معه من لم يتقن القراءة والكتابة. كان مع النبي قوي البنية، وكان مع النبي من كان ضعيف البنية. كان مع النبي الأمي والعالم، كان معه المجتهد والمقلد، كان معه الأشداء، وكان معه الضعفاء. حمل الكل بسفينة واحدة، سفينة الهدى، سفينة الحق. لا تبدي رأيك فيما لا تعلم إن كان رأيك مخالفا لكتاب الله وسنة النبي. إحنا هلأ بزمن رسخوا في أنفس البعض من نحو 100 سنة أو 150 سنة أن تقول ما تشاء، وأن تعتقد ما تشاء، وأن تعبر بما تشاء، وأن تصفق لما تشاء، أن تلبس ما تشاء وتخلع ما تشاء، أن تهاجم من تشاء وتسب من تشاء، إلا من كان عندهم مميزا أو كان عندهم في مكانة ما. لكن إن أردت بحسب ما يقولون أن تشتم النبي أو العقيدة أو الأخلاق الحسنة، أو تعترض على ما في القرآن، أو تعترض على ما جاء به صحابة النبي من نبينا عليه الصلاة والسلام، أو أن تجعله مكانا للنقاش للقبول والرد، وهم يريدون الرد، هذا الذي يريدونه، فاعتقد ما تشاء وقل ما تشاء والعياذ بالله. لا ينبغي لنا أن نتساهل في نحو هذا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالحق، وكل ما جاء به نبينا حق. فنحن في ذكرى هجرته، في كل يوم من أيامنا نهجر ما لا يحب، ونهجر ما يخالف دينه ويخالف مبادئه وعقيدته، ونهاجر إلى ما يحب وإلى ما يرضى
وإلى ما يبغي منا صلى الله عليه وسلم.

0: كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الله، ولم تكن جبنا ولا هربا ولا فزعا من المشركين، بل بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله وكان وحيدا، لم يكن معه أحد، لم يكن معه جيش، لم يكن معه كثرة رجال وأبناء، بل كان وحيدا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معه حتى كثير من العشيرة، ما كانوا معه، كان لحاله أول الأمر صلى الله عليه وسلم، ودعا إلى الله وكان بقمة الشجاعة. بل كان بيذكر بعض الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب، وهو من أشجع الصحابة باتفاق كل المؤرخين. علي بن أبي طالب من أشجع الرجال الذين مروا على مر التاريخ. يقول: كانت إذا احمرت الحدق واشتد الوطيس، الحدق احمرت، العيون احمرت من شدة القتال وحمل القتال واشتد وعلت هذه على الغبار بسبب التحام الجيش، يقول: كنا نحتمي برسول الله، ليس تفريطا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقديما للنبي للقتل، لا، إنما كانوا يتأخرون فيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم متقدما. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمه أبو طالب بعرض من قريش، قريش تقول: نفاوض محمدا، ماذا يريد؟ هذا قبل الهجرة. إن أراد مالا أعطيناه حتى صار أغنانا، وإن أراد نساء زوجناه من يريد من النساء، وإن أراد ملكا ملكناه علينا، وإن أراد مشورة لم نقطع في أمر حتى نأخذ رأيه. ماذا يريد؟ هل يريد الملك؟ هل يريد المال؟ هل يريد النساء؟ هل يريد السلطة؟ نعطيه كل ما يريد. يأتي عمه بهذا العرض، يقول كلمته المشهورة: يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صادق من غير حلف، لأن كل الأنبياء صادقون يستحيل عليهم الكذب، يقول: والله يا عم، لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله ليتراجع عن الدعوة، كل الأنبياء مبلغون للدعوة، كلهم بلا استثناء، نبي كان أم رسول، كلهم يبلغ إن قدر، حيث يقدر على ذلك يبلغ، حيث استطاع يبلغ، حيث تصل دعوته يوصلها، كل الأنبياء منهم والرسل الذين هم أنبياء ورسل، كلهم لا فرق في ذلك بين نبي ورسول، الكل سواء في ذلك، على خلاف ما ورد في بعض الكتب من أن النبي ليس مأمورا بالتبليغ، وهذا كلام فاسد مردود. كانت الهجرة بالسابقين وفاز بها الأولون، ولم يعد بعد الفتح هجرة، ولكن لنا جميعا رجالا ونساء وشيوخا وشبابا هجرة من نوع آخر، هي هجرة القلوب من الانحراف إلى الاستقامة، من الظلم إلى العدل. الذي أخذ مال إخوته فليرد المال، الذي كان عاقا فليبر والديه، من خاصم إخوانه للدنيا فليعد إلى الكلام معهم وترك الشحناء والبغضاء، من عاد إخوانه فليترك ذلك، من كان ظالما في بيته لزوجته وأولاده، من كان جبارا متكبرا، من كان ظالما لجيرانه فليهجر كل ذلك. الهجرة فيها كل هذه المعاني. من كان منا لا يقبل النصيحة فليعد إلى قبول النصيحة، من كان حريصا على الدنيا فليترك الحرص، من كان شاربا للخمر فليدع، من كان مخطئا ظالما واقعا بنوع من أنواع الكبائر أو الصغائر فليتب إلى الله قبل فوات الأوان. هذه هي الهجرة التي أنت مطالب بها. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر من نهى الله عنه، والمهاجر من نهى من هجر ما نهى الله عنه. فليستعرض كل واحد منا سلوكه وتصرفاته وحياته وأقواله وعلاقاته مع الآخرين، فإذا وجد فيها، وقد يجد، بل غالبا لا بد أن يجد شيئا لا يرضي الله عز وجل، فليبادر إلى هجر تلك الصفات السيئة والأفعال التي لا يرضى الله تعالى عنها. ليطبق كل واحد منا هذا القول، وليحرص منا أن ينصح به من حوله. هذه هي الهجرة التي نريدها الآن، يأمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بها. ولو أن هجرة المسلمين لم تقم على أساس متين من هجرة القلوب قبل الهجرة بالأبدان لما كتب الله لها النصر بعد ذلك، بل القلوب التي حملت هذه الأبدان إلى ترك ما نهى الله تعالى عنه وإلى البقاء في دار يفتنهم أهلها عن دينهم، فهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما تكرر يوم وكلما عاد علينا صباح اذكر فيه هجرانك للذنوب والآفات والمظالم، حتى إنه فلتكن نيتك خالصة لله عز وجل، ولا تكن كذاك الذي قيل فيه بعد أن أراد بهجرته أن يخطب امرأة في المدينة، وكان في مكة قبل أن يهاجر، هي اشترطت عليه أن يهاجر فهاجر وتزوجها، فكان بعض الصحابة يسميه مهاجر أم قيس، لم تكن هجرته لله. فينبغي للواحد منا أن يراعي أن تكون أعماله وتصرفاته ونواياه خالصة لله، لا ألتفت إلى قول زيد عني فلان كذا وفلان فعل. فلينسب هذا الخير إن كنت ممن يصلح ويعمل بالخير وينشر الخير، فلينسب إلى غيري ولو نسب إلى غيري، كما قال الشافعي بعد أن كتب كتابه الأم: لوددت أن ينسب هذا العلم لغيري. هذا العلم الذي تركه الشافعي وعكف عليه مئات الفقهاء بل آلاف الفقهاء من بعده، قال: لوددت أن ينسب هذا العلم إلى غيري. فكثير ممن يتصدق ويخطب ويكتب وينصح ليست نيته لله، فليرجع، فليهجر الرياء والعجب، وليهجر إلى الإخلاص وإلى التمسك بالإخلاص إلى الرمق الأخير. إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كان مرائيا ومن سمع الله به، ويوم القيامة هذا العمل لا يثاب عليه بل عليه ذنب إن لم يتب منه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين الصادقين، وأن يرزقنا حسن التوبة، وأن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الهجرة النبوية الشريفة، كن داعيا لله.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: مدين رسول الله
0: لمع من بدايات الدعوة المحمدية، وتحديدا الهجرات المتوالية قبل الهجرة النبوية المباركة.

لما أذن الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في رد المشركين ومواجهتهم بالسنان، وبايعه الأنصار في المدينة المنورة على الإسلام والنصرة له ولمن اتبعه وأوى إليهم عدد من المسلمين، أمر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام أصحابه من المهاجرين من قومه ومن معه بمكة من المسلمين بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللحاق بإخوانهم من الأنصار، وقال: إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. فخرجوا جماعات جماعات، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر الإذن من الله في الهجرة إلى المدينة، فكان أول من هاجر من المهاجرين من قريش أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وكانت هجرته قبل بيعة العقبة بسنة، وكان قد قدم من أرض الحبشة. فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار عزم على الهجرة إلى المدينة. جهز أبو سلمة نفسه للرحيل، وأعد بعيرا لزوجته السيدة أم سلمة رضي الله عنها، وحملها عليه وفي حجرها ولدها سلمة الذي كان رضيعا، ثم خرج يقود البعير. فلما رأته رجال من بني المغيرة وهم أهل قبيلة أم سلمة قاموا إليه وقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت ابنتنا هذه؟ على ما نتركك تسير بها في البلاد. فنزعوا زمام البعير من يده وأخذوها منه، فغضب عند ذلك بنو عبد الأسد وهم قبيلة أبي سلمة وقالوا: والله لا نترك ابننا سلمة عند أمه إذ نزعتموها من صاحبنا. فتجاذبوا سلمة بينهم حتى خلعوا يده وهو يبكي بكاء مرا، وانطلق بنو عبد الأسد بالولد، وحبس بنو المغيرة أم سلمة عندهم، وانطلق أبو سلمة حزينا مكسور القلب إلى المدينة وقد فرق بينه وبين ولده وامرأته. وكانت السيدة أم سلمة تخرج عند كل طلعة شمس وتجلس على التلال خارج مكة المكرمة تبكي، وتبقى هكذا إلى المساء، وبقيت على هذا الحال شهورا أليمة، حتى مر بها أحد بني المغيرة من بني عمها فرأى ما بها من ضيم فرحمها، ثم ذهب إلى بني المغيرة فقال: ألا ترحمون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها. فقالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. فرد بنو عبد الأسد إليها ولدها، ثم ركبت راحلتها متوجهة إلى المدينة المنورة وليس معها سوى ولدها الصغير، حتى إذا وصلت إلى التنعيم خارج مكة لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لها: إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ فقالت: أريد زوجي بالمدينة. فسألها: أوما معك أحد؟ فقالت: ما معي أحد إلا الله وولدي هذا. فقال: والله ما لك من مترك. فأخذ بزمام البعير وانطلق يمشي بها، وكان إذا بلغ المنزل أي مكان الاستراحة أناخ بها وذهب بعيدا، حتى إذا نزلت أتى فأخذ بعيرها ورفع عنه الأحمال ثم قيده بشجرة، أما هو فكان يتنحى إلى شجرة أخرى ويضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح قام إلى بعير السيدة أم سلمة

0: وجهزه ثم ينيخه ويبتعد، ثم يقول لها اركبي، فإذا ركبت واستوت على بعيرها جاء فيأخذ بالزمام ويقود حتى يبلغ المنزل الآخر، وهكذا كان يفعل إلى أن لاحت المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة بها نازلا، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. ثم كان أول من قدم المدينة مهاجرا بعد أبي سلمة عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب، معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة بن خزيمة بن غانم، ثم عبد الله بن جحش ابن رئاب، وقد رافقه أهله وأخوه أبو أحمد واسمه عبد بن جحش، وكان رجلا ضرير البصر ويتجول في مكة أعلاها وأسفلها بغير قائد يقوده، وزوجته هي الفارعة بنت أبي سفيان بن حرب، وأمه أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم. وأغلقت دار بني جحش بمكة، فمر بها عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو جهل بن هشام، وهم متجهون إلى أعلى مكة، فنظر إليها عتبة تخفق أبوابها ليس فيها ساكن، فلما رآها تنفس الصعداء وقال وكل بيت وإن طالت سلامته يوما ستدركه النكباء والحوب، كل امرئ بلقاء الموت مرتهن، كأنه غرض للموت منصوب. ثم التفت إلى العباس وقال له وهو حزين أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها. وقال أبو جهل وما تبكي عليه من قل ابن قل، أي لا يستأهلون البكاء عليهم على زعمه. ووجه كلامه إلى العباس قائلا هذا من عمل ابن أخيك، هذا فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا. ولما وصلت أفواج المهاجرين الأولى إلى المدينة نزلوا بقباء على مبشر بن عبد المنذر، وكان أول من استقبلهم بنو غنم ابن دودان، وكانوا أهل إسلام، فقد أسكنوهم معهم في دورهم. وقال أبو أحمد بن جحش وكان شاعرا قال في ذلك أبياتا منها إلى الله وجهي والرسول ومن يقم، إلى الله يوما وجهه لا يخيب، دعوت بني غنم لحقن دمائهم، وللحق لما لاح للناس ملحب، أي واضح، أجابوا بحمد الله لما دعاهم، إلى الحق داع والنجاح فأوعبوا. وكان من نساء بني جحش اللواتي هاجرن زينب وأم حبيب وحمنة بنات جحش، وغيرهن عليهن رضوان الله تعالى. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج هجرات في عهد الرسول، ملتقانا يتجدد بإذن الله تعالى في الموعد المقبل لنتابع معا ما تبقى من تفاصيل، فإلى اللقاء.
1: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم،
2: مدينة رسول الله،
1: لمع من بدايات الدعوة المحمدية، وتحديدا الهجرات المتوالية قبل الهجرة النبوية المباركة.
2: مدينة عظيم الجلال.
1: هجرات في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، برنامج في حلقات نتعرف من خلالها على ما كان يحصل في تلك الحقبة التاريخية المهمة.
2: مدينة.

سيرة نبوية، درب نور وصبر، درب نور وصبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لم يكن صاحبه على نفسه يخاف ولا على دنياه يأسف، وإنما كان يخاف أن يطال الأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرك لسانه بمشاعر الحب والخوف على المحبوب يقول: يا نبي الله، ما هو إلا أن يطأطئ بعضهم رأسه فيرانا. ويأتي اليقين الصافي والتوكل الصادق جوابا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إن الله معنا ليس معناها أن الله معهما على الحقيقة المعية المادية، لا، فالخالق لا يحتاج إلى ما خلق ولا يسكن الأماكن سبحانه. إن الله معنا ينصرنا ويدفع عنا الأذى، يرفعنا ولا يخذلنا، يؤيدنا بالنصرة والكلاءة ولا يضيعنا، هذا معناها. إن الله معنا عنوان كبير ونبراس منير وبيرق عال يحكي التوكل الكامل على الله تعالى. إن الله معنا.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01، 00961-3313-922.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق غنام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ظلام حالك مخيف مرعب يلف جزيرة العرب، جهل وظلم وكفر، الأوثان تعبد وتعظم، والشياطين تتلاعب بالناس، والقبيلة تتخذ صنما من تمر فإذا جاعوا أكلوه، العقول ضعيفة والأفهام سقيمة، والسيطرة للعصبية، الضعيف مسحوق والقوي ظالم، وقبائل الجزيرة متفرقة، شراذم متناحرة، يأكلها الغزو والثأر، هذه حال الجاهلية وصفاتها. ومن بين مساحات الظلمات هذه وأراضي الجهالات تلك، انبثق عمود النور وانفلق ضوء الإصباح، ونزل الوحي على خير رسول في خير بلد: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وشرع هذا النور يزيح الديجور، وقلوب تتفتح للعلم والنقاء، وتنجذب إلى سمو التوحيد ورفعة العبودية للواحد القهار. وانطلق موكب الإيمان، رجال ونساء وأطفال آمنوا بالواحد القهار، أبو بكر وخديجة وعلي وزيد وطلحة والزبير وعثمان وسعد وبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وعمار وأهله. فانذعر الكفار وتعكر مزاجهم، وبدأ القلق يسري بينهم، ويتهامسون ويقولون: محمد يذم آلهتنا، محمد يعيب دين آبائنا، محمد يقول إن الإله واحد. وظنوا أن الإرهاب يقمع الدعوة الحقة وأن العنف يطفئها، وابتدأت رحلة الصبر على الأذى، ابتدأت رحلة الصبر على الأذى. هذا يهزأ برسول الله، وهذا يقول ساحر، وبعض المشركين يرمي على ظهره إذا سجد سل الجزور، بل منهم من يمد إليه يده بالإيذاء. وأصحابه ما أصحابه بين مسلسل في الأغلال، ومطروح على الحجارة المحمات، ومجلود بصوت، ومكوي بنار، ومطعون بحربة، ومستهزئ به إن كانت له عشيرة تحميه. ولسان حال المستضعفين المسلمين يردد: ربنا إليك أسلمنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، ربنا خفف عنا يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام يا ذا الأسماء الحسنى. وتشتد المواجهة، ويحاصر أهل الشرك المسلمين في أحد شعاب مكة، يحاصرونهم سنين عديدة، يجهدهم فيها الجوع والضنك، ولكن الحصار ينفك بعد جهد وتعب، ويأذن الرسول لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم أحد عنده. ويهاجر المسلمون في موجتين إلى تلك البلاد الغريبة، يحملون معهم خلقا راقيا ودعوة حقة وإقبالا شديدا على نشرها، فلا يقعدون في الحبشة قعود الخامل، وإنما يعملون عمل القوي الواثق، ويسلم النجاشي على يد جعفر، ويسلم بعض أهله وقسم من أتباعه. وهنا تلوح ثمار الصبر، وتبدأ نتائج الثبات بالظهور، ويلج الإيمان إلى بعض قلوب أهل المدينة، ويرجعون إلى يثرب، وقد قلبهم دين الله تعالى دعاة في سبيل الله، فيسلم على أيديهم جماعة من الرجال والنساء، ويخرجون إلى رسول الله إلى موضع يسمى العقبة، فيبايعونه سرا عن قومهم بيعة العقبة الأولى، ثم بعد مدة يبايعونه بيعة العقبة الثانية، وقد صار عددهم نحو 70 شخصا. وتبدأ الهجرة إلى المدينة المنورة وحدانا وزرافات بأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم، ويتعاظم قلق المشركين، ويقولون إن محمدا صار له خارج مكة جماعة وأتباع، فإن قصد إليهم اجتمعوا عليه، فرجع علينا فأزال دولتنا وسطوتنا، والمدينة حصينة وأهلها ذو بأس وشوكة ومنعة، فما العمل؟ اجتمعوا في دار الندوة يتداولون آراء عديدة لا يستقرون على واحد منها، حتى انبرى شيطان الإنس أبو جهل فقال إن لي فيه رأيا. فقالوا له وما هو يا أبا الحكم؟ فقال أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا نسيبا، ونعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعها، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب الكل فيرضون بالدية. في ليلة المؤامرة تلك اجتمع الكفار على باب النبي يرصدونه حتى ينام فيثبوا عليه، لكن جبريل يأتيه ويقول يا محمد لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه، ويمتثل المصطفى للأمر الإلهي ويقول لعلي نم على فراشي وتسج ببردي هذا فنم فيه، فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. ويخرج عليهم رسول الله حينئذ وقد أخذ الله على أبصارهم فلا يرونه، فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يتلو ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ولم يبق منهم رجل إلا وقد وضع النبي على رأسه ترابا ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب وهم لا يدرون وذهب النبي إلى أبي بكر ويقول: إن الله قد أذن لي في الخروج والهجرة. فيقول أبو بكر متلهفا: الصحبة يا رسول الله. فيوافق الرسول، فإذا بالدمع ينزل من عيني أبي بكر وهو يبكي فرحا بمرافقة خير الرسل صلوات الله عليه. وينطلق الركب نحو المدينة، رسول الله وأبو بكر ودليل معهما. فإذا وصل النبي خارج مكة يلتفت إليها ويقول: إنك أحب البلاد إلى الله ورسوله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. والهجرة هجرتان: هجرة جسدية فرضت زمن النبي عليه السلام من مكة المكرمة المعظمة إلى المدينة المنورة الزهراء، وهجرة روحية من ذل المعصية إلى عز الطاعة، تبقى ملزمة لنا ما بقي النيران وتعاقب الجديدان. اللهم أعد علينا هذه الذكرى بالأمن والأمان يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24 على 24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟
1: عائشة احيا هواك فينا في مدى الدنيا.
2: أولا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والسيدة عائشة هي الخامسة، فمريم، فاطمة، خديجة زوجة النبي، نعم حيث الأفضلية، وآسية زوجة فرعون، آسية بنت مزاحم، وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها هي الخامسة، ولكنها كانت في العلم عالمة مجتهدة، وكانت صاحبة فضل. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤذوني في عائشة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبنته فاطمة يخبرها إن كنت تحبينني فأحبيها السيدة عائشة، أحبيها، فلم ينزل الوحي علي في فراش امرأة من زوجاته إلا في فراشها، ما نزل الوحي على الرسول وهو في فراش أي من زوجاته إلا في فراش السيدة عائشة. والسيدة عائشة هي قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان في بيتها، في حجرتها، وفي نوبتها، وجمع الله بين ريقه وريقها لما السواك، وبين سحرها ونحرها، قبض النبي عليه الصلاة والسلام والرسول رأسه بين سحرها ونحرها، يعني استند إليها. قيل كانت السيدة عائشة طبيبة من غير أن تدرس الطب. قال كيف حدا صار طبيب دون ما يدرس طب؟ من كثرة مرض رسول

الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يعني وصف للرسول عليه الصلاة والسلام وهي كانت تحضر صار طبيبة. هذا بدل على أمرين، ده هي ذكية وفطنة وده النبي مرض صبر طبيبة عالمة في اللغة والشعر وعالمة بالفقه فقيها. كانوا الصحابة يرجعوا لها لما يختلفوا ببعض الأمور، كيف لا كان

0: そんなのに星は、
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا رواه الطبراني معناه لا يكون كاملا في دين الإسلام من لا يحافظ على توقير من هو أكبر منه في السن ورحمة الصغير لا يكون مؤمنا كاملا أي يبقى فيه نقص الإسلام يأمر بتوقير الكبير وتعظيمه حق والأخ الكبير بمنزلة الأب وكذلك يأمر الإسلام برحمة الصغير هذا من الأصول المقررة
0: سنن البشر

الأمانة في الهجرة من دروس الهجرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأمانة، فقد استبق ابن عمه الطيب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليوزع الأمانات على أهلها، ولم يأخذها معه عليه السلام انتقاما منهم، إذ حاولوا اغتياله والقضاء على دعوته العلية. فأهل قريش كانوا يعرفون أن محمداً هو صادق أمين، ومن كان منهم يملك شيئاً ثميناً وأراد السفر وضعه عند رسول الله عليه السلام حتى لا يضيع. ومع ذلك كذبوه وعاندوه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما قابلهم بالمثل.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: وقنا شر ما قضيت معناه شر المقدور، المقدور الذي هو الشر، يعني المصائب والبلايا التي أنت قضيتها أي خلقتها لتصيب بعض خلقك، احفظنا منها. ليس معناه البلاء الذي أنت قدرت أن يصيبني وعلمت وشئت أن يصيبني في الأزل اصرفه عني، هذا لا يكون، هذا معنى وقنا شر ما قضيت. المقضي أي ما قضى الله أن يكون من بلاء وفتنة ومصيبة وشر الذي قدر الله تعالى وجوده حصوله نزوله للعباد، أي ليصيب بعضهم اصرفوا عنا، أي لا تصبنا بذلك المقضي الذي هو بلاء وشر، أي أوجاع وأمراض وأذى من الناس، الشيء الذي قدرت أن ينزل على بعض عبادك نحن سلمنا منه، نطلب منك أن تسلمنا منه، هذا المعنى. ليس المعنى المقضي الذي قدرت أن يصيبنا، علمت وأردت في الأزل أن يصيبنا اصرف عنا، لا، هذا معناه يا رب غير مشيئتك، لا، هذا لا يكون، هذا كفر. إنما المعنى البلاء الذي قدرت أن ينزل بعبادك نحن اجعلنا سالمين منه، هذا معناه. ليس معناه الذي قدرت أن يصيبنا وشئت وعلمت في الأزل اصرفه عنا، هذا معناه يا رب غير مشيئتك وعلمك، هذا كفر، هذا معناه وقنا شر ما قضيت.

الصهوة الإسلامية على صعيد الفرد بها تعرف من يتزي بزي أهل العلم ليخدم الناس وليعلمهم وليربي لهم الأجيال وليبني لهم المؤسسات وليؤسس فيهم النفوس الطيبة ليعمر لبنان بالأجيال المؤمنة الخيرة.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قرقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية:
1: نعم الله الظاهرة علينا كثيرة، وأما النعم الباطنة ومنها نعمة الإيمان التي لا تعلوها نعمة ولا تساويها نعمة، فلا الصحة ولا الذرية ولا المال.

0: أئمة الهدى، برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في تاريخنا، منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، كان القرن الثامن للهجرة عهدا خصبا لازدهار علوم القرآن والحديث والفقه التي كانت تنير درب المسلمين وتهديهم سواء السبيل، وكان إقبالهم عليها عظيما واشتغالهم بها قوية. وبينما كان مذهب الإمام مالك بن أنس تورق أغصانه وتورف ظلاله وبدأ يؤتي أكله وأثماره، توفي الإمام أبو حنيفة المشهور بغزارة علمه وسعة فضله عام 150 للهجرة، وفقد العلم فقيها مجتهدا وعالما عاملا. ولكن ظهر في أفق العالم الإسلامي في نفس العام نجم آخر زاد تألقا وتوقدا على مر الأيام، وأصبح فيما بعد عالما من صفوة العلماء وإماما من أعظم الأئمة. إنه الإمام الأكبر والحبر الأعظم، عالم قريش، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف. فهو عربي قرشي هاشمي مطلبي يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. ولد الشافعي بغزة سنة 150 للهجرة، وهي نفس السنة التي مات فيها الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. ففي العصر العباسي اتسعت رقعة الدولة الإسلامية ونشطت العلوم وازدهرت الحياة الاجتماعية، وشجعت الدولة أعمال الترجمة والتآليف من الفارسية والهندية واليونانية إلى العربية، وكان لأنواع العلوم الدينية نصيب كبير في هذه المجالات. ففي هذا الجو نشأ الإمام الشافعي وعاش متنقلا بين أكبر المدن الإسلامية التي تموج بالعناصر المختلفة، وخالط العلماء وناظر من يلتزم القياس العقلي باستخدام المنطق والبحوث الفلسفية، وكان يتصدى لهم بالرد على طريق الأدلة النقلية واستنباط الرأي منها. وروى

ياقوت الحموي في معجمه عن الشافعي أنه قال: ولدت باليمن فخافت أمي علي الضيعة فحملتني إلى مكة وأنا ابن 10 سنين أو شبيه بذلك. وذهب البعض في التوفيق بين الروايتين إلى القول بأنه ولد بغزة ونشأ بعسقلان، وهي بلدة تبعد نحو 3 فراسخ من غزة كانت تسكنها قبائل اليمن. نشأ الشافعي في أسرة فقيرة، ومات أبوه وهو صغير، فانتقلت به أمه إلى مكة، وأمه تدعى فاطمة بنت عبد الله الأزدية نسبة إلى قبيلة الأزد. شب الشافعي فقيرا ضيق العيش حتى اضطر وهو يطلب العلم إلى الكتابة على قطع الخزف وقطع الجلود وسعف النخل وعظام الحيوانات لضيق ذات يده وعدم قدرته على شراء الورق. حفظ الشافعي القرآن الكريم وهو صغير، وأخذ يحفظ الأحاديث النبوية ويكتبها، ورحل إلى البادية وعاشر قبيلة هذيل 10 سنوات ليأخذ عنها قواعد اللغة العربية وكلماتها. وحفظ الشافعي أشعار هذيل وأخبارها، وكانت هذيل من القبائل العربية الفصيحة. وتعلم الشافعي الرمي إلى جوار العلم، حتى إنه كان يرمي 10 سهام فلا يخطئ في سهم منها، وقال في ذلك: كانت همتي في شيئين، الرمي والعلم، فصرت في الرمي بحيث أصيب من 10 10. وسكت، فقال له بعض من سمعه: وأنت والله في العلم أكثر منك في الرمي. إخوة الإيمان، بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج أئمة الهدى، وعلى أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة التي سوف نتكلم فيها عن المزيد من ترجمة الإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي. نستودعكم الله.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الهدى،
2: تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الظالم دنيا تفتنه، والحقد شعور يعلنه، ضرب تعذيب بل قتل، والغدر سموما يتقنه، وبلال يرمى في الصحراء، وأمية يرغمه الكفر، أحد أحد أبدا جهرا، وبلال يظهر معدنه، والجاهل يتبع أهواء، والظلم يعم الأرجاء، والأمر من المولى جاء، والدين بهذا مأمنه. وسمت بالعز حضارتنا، ومحمدنا هو قدوتنا، وبدين الحق سعادتنا، وبغال النفس نحصنه.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
0: للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرف هالنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: ماركت ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع ليون بناية عيتاني ومقدم
1: 01-74-63-94-457-417. ألو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه
2: لحظة ما معي محلك الهول
1: ما تعتلهم بس انقلهم من سالتك لسالت الخير
3: سلة الخير منكم للمحتاجين
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و$365 لمن اعتمر سابقاً السعر يشمل التأشيرة المواصلات كاملة فنادق الإقامة والمزارات كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534

0: أحبك يا رسول الله،
1: أحبك يا حبيب الله،
0: فدا لوجهك مني الروح والمقل.
1: أيا رسولا به قد بشر الرسل،
0: تغدو القوافي بمدح فيك حالية،
1: ومن محاسنك الزهراء تكتحل.
0: لك الجمادات حنت والبعير شكا،
1: وتحت رجلك هام الصخر والجبل.
0: من شوقه شق بدر التم منصدعا،
1: يا بدر بدر ونور النصر مكتمل.
0: والله
1: والله
0: والله إني بحب المصطفى كلف،
1: قلبي

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. الولي هو من تولاه الله برحمته، والولي صاحب كرامات أكرمه الله بها لصدقه الكامل في اتباعه لنبي زمانه. والولي هو المؤمن المسلم المتعلم لما فرض الله تعلمه، المؤدي لما أوجب الله، المجتنب لما حرمه، المكثر من النوافل والطاعات. والولي معصوم من الكفر فقط، وقد يقع في المعاصي بعد أن يصير وليا، لكنه يتوب منها. والولي لا ينفع إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وأجمع أهل الحق على جواز التبرك والتوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين والخالق الرازق والله فقط. يقول سيدنا محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: ما اتخذ الله وليا جاهلا. فالولي يكون عارفا بالله، مؤمنا أن الله موجود لا كالموجودات، موجود بلا مكان، ولا يجري عليه زمان، ولا يشبه أحدا، ولا يشبهه أحد سبحانه. ومؤمنا بأن الأنبياء والمرسلين أتوا بدين الإسلام وعقيدة لا إله إلا الله، وأنهم معصومون صادقون عادلون أذكياء أمناء. والولي يذكر الله بلفظ صحيح: الله، ولا يحرف اسم الله بقول الله. والولي يحضر مجالس ذكر الله ومدح رسول الله، ويشارك فيها ظاهرا وباطنا. والولي يدافع عن دين الله، ويحب العلم والعلماء، ويحث الناس على تعلم علم الدين الضروري، لأنه شرط أساس لبلوغ درجة الولاية.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خد لك الخبري، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم إسلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76 67 98 98.

بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.

قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله العظيم.

0: هجرات الأنبياء، بيان واف للعديد من هجرات ساداتنا الأنبياء الكرام الذين تحملوا المشاق الشديدة في سبيل نشر دعوة الإسلام العظيم. هجرات الأنبياء كانت نوعا من أنواع تجهيز العدة للعودة إلى بلادهم بشكل أقوى، أو لأن الله أوحى لهم أن العذاب نازل بأقوامهم الذين لم يؤمنوا بهم. هجرات الأنبياء.
1: انظري انظري يا زينب، هذه خريطة مصر وقربها صحراء سيناء المتصلة بأرض فلسطين من جهة الشرق.
2: نعم نعم، هذه الأرض لها تاريخ قديم جدا. أهلا والدي.
3: أهلا بكما. ما هذا الذي معكما؟ خريطة؟
1: نعم، كنا نتحدث عن مصر وما يجاورها من جهة الشرق. أهلا بإبراهيم.
4: حبيبي يا والدي، ما شاء الله كان، لقد اجتمعتم كلكم.
2: تفضل وشاركنا.
3: بما أن إبراهيم مهتم كثيرا بهجرات الأنبياء الكرام، فلنتكلم عن هجرة آل سيدنا يعقوب التي جرت من أرض فلسطين إلى أرض الكنانة مصر في قصة مؤثرة كثيرة.
4: لقد شوقتني يا والدي.
2: وأنا كذلك.
1: ينقصنا فقط مأمون.
5: من ناداني؟
1: بسم الله عليك، تعال يا ولدي تعال واسمع والدك في كلام نافع.

0: سيدنا يعقوب عليه السلام هو النبي الكريم ابن النبي الكريم إسحاق ابن النبي الكريم إبراهيم عليهم السلام جميعا.
1: يا سلام، ما أعظم هذا النسب الشريف.
2: عليهم الصلاة والسلام جميعا.
3: وسيدنا يوسف يكون ابن سيدنا يعقوب.
0: نعم، وهذا ثبت في صحيح البخاري حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: سيدنا يعقوب عليه السلام له اسم آخر مشهور به، وهو إسرائيل، الذي تكرر ذكره في القرآن الكريم، وهو أبو الأنبياء من بني إسرائيل وجدهم، وقد اشتهر أنه مدفون بالأرض المقدسة عند أبيه وجده في البلدة المسماة بالخليل بقرب بيت المقدس.
1: كم يغيب هذا الأمر عن كثير من الناس.
0: نعم،
1: ويجهلون أن سيدنا يعقوب هو نفسه إسرائيل الذي ينسب إليه بنو إسرائيل.
0: سبحان الله. المعلوم أن سيدنا يعقوب عليه السلام دعا إلى دين الإسلام كما فعل كل الأنبياء الكرام، ونهى قومه عن عبادة غير الله تعالى، وقد ابتلى الله سبحانه عبده ونبيه يعقوب عليه السلام بالبلايا الكثيرة، فصبر ونال الدرجات العالية.
1: صحيح، لقد أخفى أولاده ما عدا بنيامين أخاهم يوسف عندما كان صغيرا، فحزن عليه أبوه كثيرا.
2: سبحان الله العظيم، كيف يفعلون هذا بأخيهم وهم أولاد نبي من كبار الأنبياء الكرام؟ الله يثبتنا وإياكم على دين الإسلام.
0: آمين. ومن جملة البلاء الذي ابتلي به عليه السلام أنه فقد بصره حزنا على ولده يوسف الذي كما أسلفنا مكر به إخوته الذين هم أكبر منه سنا.
3: ولكن بصره رد إليه، أليس كذلك يا أبي؟
0: بلى يا بنيتي، لقد رد الله تعالى له بصره بعد أن جاء البشير بقميص سيدنا يوسف عليه السلام، وكان سيدنا يعقوب يتوقع الفرج بلقاء ولده يوسف بعد أن عرف أنه لم يموت، وهبت ريح الصبا فذهبت بريح يوسف الصديق بمشيئة الله إلى سيدنا يعقوب، وبينهما مسافات طويلة، ولم يطل الانتظار حتى جاء البشير حاملا قميص يوسف عليه السلام ووضعه على وجه يعقوب فعاد بصيرا.
1: الله أكبر، نبي كريم يتبرك بأثر نبي كريم، وتتحقق معجزة عظيمة له.
2: صحيح.

0: وبعد أن مكن الله تعالى لسيدنا يوسف عليه السلام في أرض مصر وصار على خزائنها، أرسل إلى أبيه وأهله جميعا أن يأتوا إليه. فيروى أنه بعث مع البشير الذي حمل قميصه لوالده جهازا ومئتي راحلة، وأمره أن يأتيه بوالديه وإخوته.
1: بسم الله ما شاء الله.
0: وليس هذا فقط، إذ لما هاجر سيدنا يعقوب هو وأولاده وجميع أهله من بلاد الشام في فلسطين ودنا من مصر للقاء يوسف الصديق حاكم مصر، استأذن سيدنا يوسف من الملك الذي فوقه في تلقي يعقوب واستقباله، فأذن له وأمر الملأ من أصحابه بالركوب معه. خرج سيدنا يوسف في 4000 من الجند، وخرج معه أهل مصر، ويقال إن الملك خرج معهم أيضا.
2: الله الله، عز وهيبة وكرم وجود.
0: وكان جملة من قدم مع سيدنا يعقوب عليه السلام من بنيه وأولادهم نحو 63 إنسانا، وخر ليوسف عليه السلام أبوه وأمه وإخوته 11، وسجدوا له سجود تحية لا سجود عبادة، كان هذا جائزا في شريعتهم.
3: الله الله.

0: من يتذكر بداية قصة يوسف عليه السلام ويسمع في نهايتها بسجود أبويه وإخوته له سجود تحية يربط بينهما.
1: نعم صحيح، فقد قال سيدنا يوسف لأبيه سيدنا يعقوب: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، أي إن هذا السجود الذي سجدته أنت وأمي وإخوتي لي هو تصديق وتعبير الرؤيا التي كنت رأيتها من قبل.
2: وكم هي المدة التي كانت بين رؤيا سيدنا يوسف وبين تأويلها وتحقيقها؟
1: يروى أنها كانت 40 سنة، ورفع سيدنا يوسف أبويه على العرش وأجلسهما معه عليه، واستوطن سيدنا يعقوب وبنوه وأولادهم مصر، ويقال إن أغلب أهل مصر كانوا وقتها وثنيين، فاستقل سيدنا يعقوب وبنوه المؤمنون المسلمون بناحية من الأرض أعطاهم إياها ملك مصر، فعاشوا عيشة طيبة زمن يوسف عليه السلام.
2: سبحان الله، قصة مؤثرة حقا.

الإلهية، بيان واف للعديد من هجرات ساداتنا الأنبياء الكرام الذين تحملوا المشاق الشديدة في سبيل نشر دعوة الإسلام العظيم. هجرات الأنبياء كانت نوعا من أنواع تجهيز العدة للعودة إلى بلادهم بشكل أقوى، أو لأن الله أوحى لهم أن العذاب نازل بأقوامهم الذين لم يؤمنوا بهم. هجرات الأنبياء.

مرحبا بك يا شهر محرم. مستمعينا الكرام، نحن نعيش شهرا هجريا جديدا، هو شهر محرم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-43-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجياً لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايماً

الهجرة المباركة من مكة إلى المدينة. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أول الأمر بالتبليغ والإنذار بلا قتال، وكان يدعو إلى الله ويمر بين العرب المشركين حين كانوا يجتمعون في الموسم من نواح شتى ويقول: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدعو إلى العدل والإحسان ومكارم الأخلاق، وينهى عن المنكر والبغي. فآمن به بعض الناس كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبلال رضي الله عنهم، وبقي على الكفر أكثر الناس، وصاروا يؤذونه وأصحابه. فلما اشتد عليهم الأذى هاجر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة الهجرة الأولى، وكانوا نحو 80، منهم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي في الموسم نفرا من أهل يثرب من قبيلتي الأوس والخزرج، فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، ثم ازداد عددهم في العام التالي. فلما انصرفوا بعث معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم ومصعب بن عمير رضي الله عنهما

يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان من لم يسلم إلى الإسلام. فلما كثر أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيثرب أمر الله المسلمين بالهجرة إليها، فخرجوا أرسالا. ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة محل ولادته التي كانت أحب بلاد الله إليه، يتحمل المشاق في سفره مع أبي بكر بعد أن أقام في مكة منذ البعثة 13 سنة، يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك. ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم هربا أو جبنا من الكفار، بل كانت تنفيذا لأوامر الله. ولم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حبا بالدنيا ولا طلبا لراحة البال، فقد قال صناديد قريش لأبي طالب: قل لابن أخيك إن كان يريد مالا جمعنا له المال حتى يكون أغنانا، وإن كان يريد ملكا ملكناه إياه. فدخل أبو طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبهه بهذه الكلمات، فقال النبي الأعظم عليه السلام: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لقد كانت الهجرة في سبيل الله لإقامة صروح العدل والحق وبناء دولة الإيمان ونشر التوحيد في كافة أرجاء الجزيرة العربية، بل في كافة أرجاء المعمورة، وكانت عملية جمع للقوى المؤمنة بالرسالة السماوية وتوحيدا للطاقات التي استطاعت فيما بعد بفضل ربها الانتصار على قوى الكفر والإشراك. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد خرج من مكة مع 40 من المستضعفين في وضح النهار، ممتشقا سيفه قائلا لزعماء قريش بصوت جهير: يا معشر قريش، من أراد منكم أن تفصل رأسه أو تثكله أمه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه، فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب. فما تجرأ أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة. وكان مشركو قريش قد أجمعوا أمرهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعوا من كل قبيلة رجلا جلدا نسيبا وسيطا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره ألا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه، وأخبره بمكر القوم. وأنزل الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والمكر من الخلق خبث وخداع، وأما من الله تعالى فهو مجازاة الماكرين بالعقوبة من حيث لا يدرون. فالله أقوى في إيصال الضرر إلى الماكرين من كل ماكر جزاء لهم على مكرهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم وهم على بابه ومعه حفنة تراب، فجعل يذرها على رؤوسهم، وأخذ الله عز وجل بأبصارهم عن نبيه صلى الله عليه وسلم، والرسول يقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما أصبحوا فإذا هم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسألوه عن النبي فأخبرهم أنه خرج، فركبوا في كل وجه يطلبونه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سار مع أبي بكر رضي الله عنه حتى وصلا إلى غار ثور فدخلاه، وجاءت العنكبوت فنسجت على بابه، وجاءت حمامة فباضت ورقدت. فلما وصل رجال قريش إلى الغار قال أبو بكر رضي الله عنه:
يا رسول الله، لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، أي ناصرهما. وليس معناه أن الله حال معهما في هذا المكان، فالله منزه عن الحلول وعن المكان والجهة، منزه عن صفات المخلوقين. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء. ولما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يوم الاثنين في شهر ربيع الأول، استقبله المؤمنون بالفرح، واستبشر الناس بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمى الرسول عليه السلام يثرب المدينة المنورة، وآخى بين المهاجرين وأهلها، وسماهم الأنصار، وبنى مسجده ومساكنه، وصار المسلمون على قلب رجل واحد، لا يفرق بينهم طمع الدنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين، ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر. وفي السنة الأولى للهجرة أسلم عبد الله بن سلام، وكان عالم اليهود بالمدينة وأعلم أحبارهم. وفيها شرع الأذان، وجاء الأمر بالصلاة إلى بيت المقدس نحو 17 شهرا، ثم نسخ بالأمر بالرجوع إلى استقبال الكعبة. وفي السنة 10 للهجرة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في المدينة المنورة في الموضع الذي توفي فيه، وهو حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها. وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم الاثنين 12 خلت من شهر ربيع الأول.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق كمان. بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك كمان. حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
5: Global University، للاختصاص، للمهنة، للمستقبل. gu.edu.lb 71-358-058.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، إخوة الإيمان، اعلموا رحمكم الله بتوفيقه أن الدعوة المحمدية المباركة قد مرت بمراحل عدة، سواء في مكة أو في المدينة المنورة. استطاع الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام أن يجتازها اجتياز المتوكل على ربه الواثق بخالقه، ومن خلفه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لم يثنهم هوى ولم ينل من عزيمتهم إرهاب واضطهاد. وجاءت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه عز وجل لتعلن نهاية عهد الظلم والاستبداد في مكة، وبداية فجر مشرق وعهد مجيد. فمن هناك، من المدينة المنورة، انبثق نور الدعوة قويا وضاء، فبدد الظلم واجتاز ما اعترضه من عقبات. تلك الهجرة المباركة لم تكن هربا من المشركين، ولا يأسا من واقع حال، ولا حبا في الجاه والمال والسلطان، ولم تكن التماسا للراحة وطلبا للهدوء والاستقرار، بل كانت هجرة في سبيل الله لإقامة صروح العدل وبناء دولة الإسلام ونشر التوحيد في أرجاء الجزيرة العربية وكافة المعمورة بالموعظة الحسنة وبالجهاد. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته مثالا للقائد المقدام، حيث قاتل بنفسه في 17 غزوة ولم ينهزم في موطن من المواطن، لا في غزوة أحد ولا في حنين، بل ثبت في كل غزواته صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إن الوحدة الحقيقية الثابتة ذات الدعائم الراسخة السليمة هي الوحدة القائمة على الحق ونصرة الحق وأهله ومجابهة الباطل وأهله. هذه الوحدة التي كان عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين جمعهم الإسلام ووحدتهم العقيدة حتى صاروا على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع ولا حسد ولا ضغينة. ولقد ظهرت ثمرة التحابب بينهم والوحدة في عدة مواطن وغزوات، كان من أهمها شأنا غزوة ذات الرقاع التي حصلت في السنة الرابعة للهجرة بعد مرور نحو شهر ونصف على إجلاء يهود بني النضير عن المدينة. وكان سببها ما ظهر من الغدر من كثير من قبائل نجد للمسلمين، ذلك الغدر الذي تجلى في قتل الدعاة 70 الذين خرجوا في سبيل الله يدعون لدين الله. غدر بهم المشركون وقتلوهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش الإسلامي إلى بلاد نجد لقتال من أشرك وغدر من غطفان، واستعمل على المدينة الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري، ونزل الجيش الإسلامي في مكان بنجد من أرض غطفان يسمى نخل، حيث لقي هناك جمعا عظيما من مشركي غطفان، فتقارب الفريقان حتى كاد القتال أن يقع. وفي هذه الأثناء يصلي النبي بأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، ويقذف الله تعالى في قلوب المشركين الرعب، وكانوا جموعا كبيرة، فتفرقوا بعيدا عن المسلمين ولم يقع قتال، وكفى الله نبيه والمسلمين شر الجموع الكافرة، والله عزيز حكيم. إخوة الإيمان، إن في قصة هذه الغزوة عبرا تستأهل النظر فيها، من ذلك أن الغزوة سميت بذات الرقاع لأن أقدام الصحابة نقبت وجرحت وتساقطت أظفارهم من اصطدامها بالحجارة، وتعرت أقدامهم فلم يجدوا إلا الخرق يلفونها عليها. وفي هذا صورة واضحة عما كان يلاقيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جهادهم، وهم بمعظمهم كانوا فقراء، ومع ذلك لم يحل الفقر دون اندفاعهم لنصرة دين الله الحنيف. وكثيرا ما كان الستة أو السبعة يتبادلون ركوب بعير واحد في قطع مسافات بعيدة. ومن العبر التي نستقيها في هذه الغزوة أنه لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، لما رجعوا من هذه الغزوة أدركتهم القائلة، أي وقت القيلولة، في واد كثير الأشجار، ونزل الصحابة وتفرقوا يستظلون الشجر، ونزل النبي وحده تحفه العناية الربانية، وعلق بالشجرة سيفه الزاهر، وبينما هو نائم تسلل إليه مشرك قيل هو غورث بن الحارث، وأخذ بسيف النبي صلى الله عليه وسلم وتصدى له يريد أن يفتك به، فما انتبه النبي إلا وهذا المشرك فوقه والسيف في يده، وهو يقول للنبي: من يمنعك مني؟ فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بلسان المتوكل على ربه فيقول: الله، فيسقط السيف من يد المشرك، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: من يمنعك مني؟ فيقول له المشرك: كن خير آخذ. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وعفى عنه، فذهب المشرك إلى قومه وهو يقول: جئتكم من عند خير الناس. فما أعظم هذا النبي، وما أعظم أخلاقه الحميدة. إخوة الإيمان، نتذكر اليوم في هذه الحوادث ونحن ندرك الفرق الشاسع بين حال المسلمين في الماضي وحالهم في الحاضر، ويحز في نفوسنا انقلاب الموازين وغلبة الهوى وتفشي الجهل، وما نجده من تحريف باسم الدين، وما يلاقيه أهل الحق من تعنت المعاندين والجهال. لقد أصبح المدافع عن دين الله في نظر كثير من الناس كأنه رأس فتنة، وصار أهل الحق الصادقون المخلصون الذين لا تعرف أموال الرشوة والخيانة سبيلا إلى جيوبهم، صاروا هدفا لسهام أهل الفساد والافتراء. وأهل الباطل والفساد يظهرون أمام الناس بمظهر الفلاح والإخلاص والتضحية. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نجدد الدعوة للتلاقي والوحدة على أساس الالتزام بحدود هذا الدين، وترك ما ينشره المضللون من أباطيل وأكاذيب، ولا سيما أنه قد انتشر وباء الجهل وتفشى مرض التشبث بالباطل، وكثر أدعياء العلم الذين يموهون على العوام فيدعونهم للباطل ويفتونهم بغير علم. كما أننا نجدد الدعوة للتعلم من أهل العلم الأمناء الصادقين، ففي العلم حياة الدين. اللهم وحد صفوفنا وارفع رايتنا وانصرنا على عدونا، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

تبدى المقام وفاح الشذا، ولاح الضياء فيا حبذا. فلا قبل طه ولا بعده أتى مثله للورى منقذا.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

والآخرة. اللهم أسألك الأمن يوم الوعيد، وأسألك الجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود. إن

0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53-06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
4: رجعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا عز وجل في التحذير من إيذاء الوالدين: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، أي والآباء. حول التنبيه من معصية عقوق الوالدين وآفاتها وأضرارها التي تصيب الغافلين، نبقى الآن مع المحاضرة الدينية المسجلة التي سيلقيها علينا سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله عليه وأسكنه فسيح جناته، فلنستمع إليه الآن.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقد روى الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. المقبل على الآخرة يسعى في تحصيل ضروريات علم الدين. المقبل على الآخرة يسعى لمعرفة ما فرض الله عليه أداءه، ولمعرفة ما حرم الله عليه ارتكابه. فإن من الأمور ما حرم الله تعالى ارتكابها، وإن من الأمور ما فرض الله تعالى أداءها، وإن من الأمور ما تركها خير من ارتكابها. تركها خير من ارتكابها، والمقبل على الآخرة هو الذي يحضر مجالس علم الدين ليغترف من أهل العلم والمعرفة، ليعرف ما هي المحرمات المنهيات ليجتنبها، وليعرف ما هي الفرائض الواجبات ليؤديها بتمامها. فمن الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى عقوق الوالدين، عقوق الأمهات، عقوق الوالد، الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وفي هذا الحديث الشريف الذي هو: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في هذا الجزء منه، بعض الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى. فعقوق الأمهات ذنب من كبائر الذنوب، وكذلك عقوق الآباء، لكن لا بد من أن يعرف الإنسان بما يكون العقوق حتى يكون على بينة من أمره، ولا بد أن يعرف بما يكون بر الوالدين حتى يكون على بينة من أمره. والواحد منا لو أنه تدبر وتفكر في حال نفسه يوم كان حملا في بطن أمه، ويوم كان طفلا رضيعا ترعاه أمه، وبعد فطامه وفي تربيته أثناء صباه وشبابه وما بعد ذلك، ما تتحمله الأم من تعب وعناء وسهر، وتمنع عن نفسها كثيرا من الأمور التي هي تنعم، سواء من النوم في الليل أو من البحبوحة في العيش، مقابل أن تهيئ لولدها ما يسعده أو ما يجعله يهنأ به، سواء كان من طعام أو شراب أو لباس أو غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أولئك الذين لا يكترثون ببر الوالدين، حذر أولئك الذين يتلوثون بعقوق الأم والأب، ويقع منهم الإيذاء الشديد، والإيذاء الشديد الذي ليس بهين كشتمهما أو ضربهما أو إهانتهما أمام الناس بكلام بذيء فيه كسر لقلب الأم أو كسر لقلب الأب أو كسر لقلبيهما لأنانياته، لكونه يرفض أن يكون ممن ينصاع لكلام أمه أمام الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق. ما معنى لا يدخل الجنة عاق؟ ليس معناه أنه وقع في الكفر، ليس معناه أنه خرج من الإيمان، بل معناه أنه لا يدخل الجنة مع الأولين، إنما إن لم يعفو الله عنه يدخلها بعد أن يكون قد نال العذاب الشديد الذي يستحقه في الآخرة. وعقوق الوالدين من الذنوب التي يستحق مرتكبها العذاب في الدنيا قبل الآخرة. عقوق الوالدين من الذنوب التي يستحق مرتكبها أن يعجل الله عليه العقاب في الدنيا قبل الآخرة. كثيرون من الناس يعلقون آيات من القرآن الكريم بخط حسن جميل، يتكلفون الكثير الكثير على زخرفتها، ويا ليتهم يعملون بمقتضاها. أليس قال الله تعالى وبالوالدين إحسانا؟ أليس قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ هذا الولد العاق لأمه، هذا الولد العاق لأبيه، هذا الولد العاق لوالديه، لو أنه فكر بعذاب القبر، لو أنه فكر بظلمة القبر، لو أنه فكر بحر جهنم وأنه لا يطيق حر الدنيا، وأنه لا يطيق الوحشة والظلمة في هذه الدنيا، فكيف به بالنسبة لوحشة القبر وظلمة القبر الذي هو بيت الدود؟ نسأل الله تعالى السلامة في الدنيا والآخرة. أليس قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من الناس من يعمل ختمة كل شهر، من الناس من يعمل ختمة قرآن كل أسبوع، ويمر نظره على هذه الآية الكريمة، يمر نظره

قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الولد ليس له أن يتسخط على أمه أو أبيه أو حتى أن يؤذيهما أو أحدهما بكلمة أف كما يفعل بعض الأولاد، اف حلوا عني، وفي ذلك كسر قلبيهما. هذا لا يكون تائبا لمجرد أنه جثى عند ركبتي أبويه أو أنه قدم لكل واحد منهما هدية وقبله على وجنتيه. ثم لو قال الأب أو الأم المظلومة، لو قال الأب أو الأم المظلومة للولد سامحتك، لكن الولد بعض مصر على أن يعود لما كان عليه من الإيذاء، بعض لم يقلع عن ارتكاب ما فيه إيذاء لأبويه، مجرد هذا هو أبوه قال له سامحتك، أما هو بعض يعزم، بعض عازم على أن يعود لمثل ما هو معصية في حق والديه. فهذا الذي يسمونه عيد الأم، من طلع لنا به؟ الإمام الشافعي؟ لا. أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ لا. الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز؟ لا. وما يسمى عيد الأم وما يقدم فيه من هدية سواء كانت باهظة الثمن أو قليلة الثمن، مجرد هذا ليس معناه أنه توبة وفيه رضا الله العلي العزيز. لا، كثيرون من الأبناء يظلمون أبويهم ظلما شديدا وهو متلبس بظلمه يقبل يديها، وهو متلبس بظلم أبويه يقبل يد أبويه ووجنتيهما. أكل لهما مالا، حجر عليهما في المحكمة، رماهما في دار العجزة، أخذ المال لنفسه للبحبوحة، وكل يوم بيسموه عيد الأم بيروح ببوس إجريها وإيديها. هكذا يكون انتهى الأمر؟ عم يضحك عليها؟ إنما هو يضحك على نفسه، إنما الشيطان يضحك عليه، الشيطان يضحك عليه. لما؟ لأنه بهذا التصرف ارتكب ذنبا استحق به عذابا شديدا في القبر وفي الآخرة. فهل يكون هو المنتصر؟ لا. فهل يكون رأيه المنصور؟ لا. فهل يكون فعله مجرد أن قبل يد والديه ولم يتب إلى الله تعالى، هل يكون هذا توبة كاملة؟ لا. إذن حقيقة من أراد أن يعلم الناس بر الوالدين، بر الوالدين، لا بد أن يعلمهم حق الآباء على الأبناء، لا بد أن يعرف حق أبويه عليه ولا يتجاوز حدود الله تعالى، ولا يتجاوز حدود الله تعالى. كثير من الآباء لا يصل إلى النفقة الواجبة إلا بعد ما يتجرجر 20 مرة عند المحكمة عند القاضي الظالم، وبالنهاية لا يصل إلى كل النفقة الواجبة، بكون موكل محامي، المحامي بده 30% ولا 35% بدل أتعاب، بيكون الأب عم يحصل بالشهر 150,000، أكل ثلثها هذا المحامي، بيرجع الأب بيبكي والأم تزداد حزنا وكآبة، ما هذا الولد الظالم العاق الذي لا يعطي والديه النفقة الواجبة إلا بعد ما يجرجر على المحكمة 20 مرة عند قاض ظالم من قضاة جهنم، وما يقرر لهما منه كنفقة واجبة يصرفان ثلثه للمحامي، ما هذا؟ ما هذا الولد العاق الذي تصل به قساوة قلبه إلى مثل هذه الحالة؟ وبيوم 21 آذار بده يبوس إيدين أمه وجه أفا بدعوى اليوم عيد الأم. هذا جهل، هذا جهل والعياذ بالله تعالى. كثير من التصرفات باللسان أو بالحال تقهر قلب الأم، تبكي
بكاء شديدا لكنها لا تعلم ولدها أنه تقطع كبدها منه، لا تعلمه أنها تقطع كبدها منه، أن قلبها حزين وأنها في غاية الكآبة والحزن من سوء فعاله، لكنها خوفا عليه لا تخبره، وهو لا يكترث لحالها، هو ينظر إلى أبهته وفخفخة منزله وسيارته ولا يكترث لحال أمه التي قد تحتاج إلى خبز تسأل الجيران حاجتها، التي قد تحتاج إلى ثوب يقيها من البرد يعطف بمثله عليها بعض جاراتها، وقد يكون إعارة، وقد يكون بعضهم جاءها بمال الزكاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويكون أبناؤها من الأثرياء من الموسرين أو من المكتفين أو من المكتفين. الطمع، الاستزادة الممدوحة في الدين في القرآن، الاستزادة من طلب علم الدين. راجع المصحف من أوله إلى آخره، هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء بمثل ما أمر بالاستزادة من علم الدين بقوله تعالى وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما؟ ما بال أناس يحملون المصحف أو يعلقونه على الجدران مع الزخرفة الباهظة الكلف، وقول الله تعالى وقل رب زدني علما ما فقهوه ولا يعملون بمقتضاه، وقول الله تعالى وبالوالدين إحسانا ما فقهوه ولا يعملون بمقتضاه، ما بال هؤلاء؟ فإذا مجرد حمل المصحف في الجيب أو في الجزدان أو مجرد كتابة الآيات القرآنية في البيوت مع زخرفتها والاهتمام بها والصرف عليها، هذا لا يعني أن مجرد من كتبها هو ممن يعتبر ويتعظ. كم من حفاري قبور الأموات لا يصلون، كم من حفاري قبور الأموات في المقابر لا يصلون، وفي كل يوم يدفن موتانا، وفي كل يوم يلحد أمواتا ولا يتوب، بل منهم من يسرق، ومنهم من يزني، ومنهم من يشرب الخمر، ومنهم والعياذ بالله تعالى من يكون عاقا لوالديه. وروي لنا أن منهم من يرى العجائب، كالذي قيل لنا إنه رأى أفعى في فم إنسان تنهش من داخل أحشائه، ما خرجت من فمه لما فتح قبر فلانا، إنما أطبق القبر وهرب ولم يتب إلى الله، أطبق القبر وهرع هرب جازعا خائفا، كان خائفا جزعا هرب فقط، رأى بعينه. المهدي من هداه الله تعالى، المهدي من هداه الله تعالى. كم من أناس رأوا معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا لفورهم، كم من أناس رأوا معجزات الأنبياء ولم يسلموا لفورهم، ما واصل أسلموا، بل منهم ما أسلم بالمرة. إن كان سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي أسلم بعد 8 سنين من رؤيته للمعجزة يوم الهجرة لما ساخت رجلا فرسه في الأرض، بعض غيره لم يسلم بالمرة. أبو جهل أبو لهب ما أسلم، ما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي يحمل المصحف المبارك والذي فيه العبر والمواعظ، فما أكثر العبر وما أقل الاعتبار، ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. الخطيب على المنبر هو يبكي ويبكي من يسمعه، لكن بعضهم لا يطبق، بعض الخطباء لا يطبقون، وبعض المستمعين يبكون ولا يطبقون، يبكون يبكون لما يسمعونه من مواعظ وعبر ولكنهم لا يطبقون. والخطيب من بعض أمثال هؤلاء ممن يحفظ العبارات ولا يعتبر بها، يحفظ العبارات يتقنها يعمل لها إخراجا يبكي المستمعين
وهو لا يكون ممن يكون من المطبقين الملتزمين بهذه الأحكام. هذا إنذار لأولئك الأبناء ذكورا وإناثا الذين يكسرون قلوب أبويهم أمهاتهم وآبائهم ولا يكترثون ولا يسألون. ما معنى حسن الخلق؟ إن لم يعامل الواحد منا أمه وأباه بحسن الخلق، من أولى منهما بحسن الخلق أيضا؟ شريكي في العمل، شريكي في التجارة، العامل الذي يعمل معي، الذي آجرني بيته، أمي أبي. لكن كثيرا من هؤلاء لا يعرفون لهذه النعمة القدر العظيم، لا يعرفون لهذه النعمة القدر العظيم الذي لأجله امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أويسا القرني. ما صفته؟ خير التابعين. بما امتدحه رسول الله؟ بأنه من شأنه أنه كان بارا بأمه، أنه كان من علاماته أنه كان بارا بأمه. سبحان الخالق العظيم. هذه مواعظ وعبر، ولكن قل من يعتبر. هذه مواعظ وعبر ولكن قل من يعتبر، قل من يعرف الأحكام ويطبقها على نفسه. ما سبب هذا؟ لو أردنا أن نعرف بعض الأسباب فلا بد من حضور مجالس علم الدين، لأنك أيها المسلم إن حضرت مجلس علم يتبين لك الصحيح من الفاسد، إن حضرت مجلس علم الدين يتبين لك من هو قدوة سوء ومن هو قدوة خير، إن حضرت مجلس علم الدين يتبين لك من هم مفاتيح للخير مغاليق للشر، يتبين لك من هم مفاتيح للشر مغاليق للخير. أما من لم يتعلم الدين تتقاذفه الأهواء وهو لا يعرف كيف الجواب. من لم يتعلم ضروريات علم الدين. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له رجل: من أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ليس معنى هذا الحديث أن يصير الولد عدوا لأبيه متآمرا مع أمه على أبيه كما يفعل بعض الأبناء، والعكس أيضا لا يجوز، أيضا العكس لا يجوز، أن يتآمر الولد مع أبيه ضد أمه لمجرد أنه وعده بموتوسيكل، بسيارة، بمساعدة شهرية مالية، لكن أمك عم تعمل كذا كذا كذا كذا كذا، بدك تفعل فيها وما تخليها بهناها. إن الحكم إلا لله. الإنسان إذا كان بين أبويه حكما تشاجر أبواه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان ظالما كيف

فمن كان محقا آزره وأيده، ومن كان ظالما فانصحه واردعه، ومن كان ظالما فانصحه واردعه. ثم بعد أن بينا العبارة الأولى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، نبين كيف التوبة قبل أن نكمل معنى الحديث. فمن كان عاقا لأمه أو لأبيه أو لأبويه، فإن كان أخذ لهما ما هو حقهما يرد الحق لصاحبه، يرد الحق لصاحبه. كثير من الأبناء بتصلبط على الأم، يستضعفها فيأخذ مالها، مجرد أن يبوس لإيديها وجه أفا وقشط كل دهبياتها، هذه القبلة أو على الوجنتين أو هدية 21 آدار تكون توبة، يرد لها حقها ويقلع عن ظلمها، ويندم في قلبه، يستشعر بالندم ويعزم أنه لن يعود إلى ذلك. وكذلك الأب ويعزم في قلبه أنه لن يعود إلى ذلك. من الأبناء من يكون يعمل مع أبيه في متجره، في مؤسسته، وإخوته صغار يأكل أموال أبيه، ولما يموت أبوه يأكل أموال الورثة الصغار، يعطيهم النذر القليل، يقول لهم: هذا ما تركه أبوكم، ما ترك نقدا، يخفي كل أموال البنوك، يخفي كل دفاتر البنوك لأنه مسيطر عليها. ولكن عند الله تجتمع الخصوم. إن في الدنيا يخشى الواحد منا الفضيحة في المحاكم، فكيف بنا بالفضيحة يوم الدين على رؤوس الخلائق؟ كيف بنا؟ ففي القبر ما كان مستورا في الدنيا من الفضائح، هل تستطيع أن تمنع فضيحة نفسك في القبر؟ لا، لا تستطيع. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. حاسبوا أنفسكم في الدنيا قبل أن تحاسبوا، فإنه أهون عليكم أن تحاسبوا أنفسكم في هذه الدنيا. ليه؟ لأنه يوجد في الدنيا دراهم ودنانير تردها إلى أصحابها، أما في القبر ماذا تفعل؟ من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان أساء إليهما بكلام أو بيد، بضربة مثلا، يستسمحه لأمه لأبيه، يقول له: أنا آذيتك، أنا ظلمتك، أنا فعلت معك كذا وكذا، سامحني. ويندم في قلبه ويعزم في قلبه أنه لن يعود إليه، لن يعود إليه. هو ضرب المسلم على وجهه من الكبائر. هنا الغلط منه مالي، ليس ماليا، إنما يقول له: سامحني. ولو كان ولده، ولو كان تلميذه في الصف في المدرسة، ولو كان هو مديرا أو أبا أو أما، يقول للمضروب على وجهه الذي آذاه: سامحني. كثيرون لا يهون عليهم أن يبدأوا بلفظ سامحني، لا يهون عليهم. كيف يهون عليك أن تقول لولدك أو لتلميذك أو لزوجك أو لزوجتك سامحني؟ من فكر في أمر الموت هان عليه أمر الدنيا، من فكر بعذاب القبر هان عليه أمر الدنيا. أما من كان قلبه متعلقا بالدنيا، كلمة سامحني كيف هتطلع من تمه؟ قلبه متعلق بالدنيا يستصعب ذلك، يستصعب ذلك. هو بده يبلش بسامحني، هو يبدأ بها وهو يعرف نفسه أنه أساء، أنه ظلم. لكنه لو فكر في حال نفسه في القبر، كيف يكون مآله لو نزل إلى القبر بلا توبة؟ هل يتحمل؟ لا أحد منا يتحمل عذاب القبر،
لا أحد منا يتحمل

0: عذاب القبر. كم وكم من أناس يكونون وقت النوم في رقاد هز خفيفة ليس زلزالا يقلقهم، يرتعبون، يخرجون إلى السهل، يخرجون إلى شواطئ البحر يخافون من كارثة أشد. هز خفيفة، يخرجون إلى الشوارع ويستأنس بعضهم ببعض ويحتضن بعضهم بعضا. طب في القبر ماذا تفعل؟ نسأل الله السلامة. في القبر ماذا تفعل؟ من يدافع عنك في قبرك؟ في الدنيا من الزلزال والهزة بتدعم، تعمل احتياطات، ولكن في القبر من يدافع عنك؟ العمل الصالح، العمل الصالح. فمنكر ونكير يسألان أهل القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقد جعل الله لكل واحد منا ملكين يكتبان ما نفعل، ملكا يكتب الحسنات وملكا يكتب السيئات. وقد قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بنى فوضى، الله خلقنا ولم يتركنا عبثا ولم يتركنا فوضى. ولقد روي أنه يقال للإنسان يوم القيامة: ألم نصح جسمك ونسقك من الماء البارد؟ كم هذه نعمة عظيمة. من منا يطيق أن يشرب ماء البحر الملح الأجاج كل يوم؟ كل يوم مين منا بيطيق كل ما عطش يشرب ماء البحر؟ ما حدا منا بيستطيع، لا أحد يستطيع كل ما عطش يشرب ماء البحر، لا أحد منا يستطيع كلما جاءه عطش أصابه عطش أن يشرب من ماء البحر الأجاج الملح الأجاج. إذن هذه نعمة عظيمة. يقال للمرء: ألم نصح جسمك ونسقك من الماء البارد؟ فصحة البدن شكرك لربك على هذه النعمة، أن تستعمل هذه النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا الولد إذا أراد أن يتوب يستسمح أمه إن كان الحق للأم، يستسمح أباه إن كان الحق للأب، يستسمح صاحب العمل إن كان أكل خفية من مال صاحب العمل يرد له ماله. قد يكون كل شهر عم يأخذ 5000 ليرة، قليل ولكنها في الميزان شيء خطير. ولا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. لكن إذا كان هو شارب خمر أو كان زانيا أو كانت زانية، هذا الأمر بينه وبين الله، ما بيكون ظلم أمه، هذا بيكون وقع فيما حرمه الله تعالى وظلم نفسه، وظلم نفسه يندم في قلبه أنه لن يعود إلى الزنا ويقلع عن الزنا، يندم يستشعر بالندم في قلبه ويعزم في قلبه أنه لن يعود إلى الزنا ويقلع عن الزنا. أما لو غصبها للمرأة التي زنى بها يستسمحها، لو غصبها لأنه تعلق بها حق آدمي، تعلق بها حق آدمي يستسمحها. والمال الذي أكلته هي، هذا المال يكون حراما عليها، مال الزانية يكون حراما عليها. كبائع الخمر يبيع الخمر ويقبض من الناس أموالا، هذا المال ليس له، إن الله حرم الخمر وأكل ثمنها، إن الله حرم الخمر وأكل ثمنها. فمن أراد أن يتوب من فعل هو متعلق بحقوق بني آدم يندم في قلبه، يعزم أنه لن يعود، يقلع عنه ويرد الحق لصاحبه. ما عنده مال يرد المال لصحابه، يقول له: سامحني، لك علي كذا وكذا، أكلت عليك كذا وكذا، سامحني. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، المراد منه أنهم في الجاهلية كانوا يدفنون البنات وهن حيات، هي عايشة لما يرزق ببنت يحفر لها الحفرة ويدفنها فيها، هذا حرام، هذا شيء كان معروفا في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عن وهات، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عن وهات، كمنع الزكاة الواجبة. هذا الشحيح البخيل الشح والبخل أوصلاه إلى منع الزكاة. منع الزكاة حرام من الكبائر، منع الزكاة كترك الصلاة من الكبائر، منع الزكاة كترك الصلاة من الكبائر. لكن إن تركها وهو يعتقد بوجوبها عليه لا يكفر، لا يكفر. إن تركها وهو ينكر فرضيتها هذا مكذب للدين. كذلك مما حرمه الله تعالى ويشمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعا، منع النفقة الواجبة للوالدين والزوجة، كالزوج الذي يقول لزوجته أنت معك مصاري، أبوك ورتك، أنا ما عندي مصاري كتير، تركيني اجمع، تركيني صمد، تركيني وفي بالبنك، أنت روح تبحبعي بالورتي، صرفي على حالك مثل ما بدك، أنا مني مجبور عليك، مني مجبور أصرف عليك، هذا حرام لا يجوز. ولو كانت الزوجة موسرة لا تسقط نفقتها عن زوجها، لا تسقط نفقتها عن زوجها، لا تسقط النفقة، لا تسقط. ثم سوطة المدارس وما شابه ذلك لا تدفع من مال الزكاة عن الأولاد، أن يروح يدفع عن أطفاله زكاة محل سوطة المدارس هذا لا يسقط عنه، تبقى عليه في ذمته الزكاة الواجبة عليه. هو الشح البخل يجعل كثيرا من الناس يفكرون بهذه الطرق المعوجة غير السليمة غير الصحيحة، هذا البخل أوصلهم إلى هذا. كثيرون من الناس لأمور الدين بيقطع إيده بيشحد عليها، لأمور الدنيا بيتدين وبيتزين، لأمور الدنيا بيتدين وبيتزين، لأمور الدين بيحاول بأي طريقة ليتهرب من الزكاة، ليتهرب من النفقة الواجبة التي عليه لزوجته وأبويه وما شابه ذلك. ألا فليعلم أن ترك النفقة الواجبة بلا عذر معصية من المعاصي، معصية من المعاصي. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكره لكم قيل وقال، المقصود بذلك الكلام الذي لا فائدة فيه ولا يصل إلى حد الحرام، ولا يصل إلى حد الحرام. أما ما وصل إلى حد الحرام فإنه يدخل في الكلام المحرم كالغيبة والنميمة. وأما كثرة السؤال معناه أن الإنسان لا ينبغي له أن يسأل عن مسائل لا حاجة له فيها، فهذا شيء مكروه. بعض الناس تراه لا يعرف أركان الوضوء، لا يعرف ضروريات الصلاة، بيبقى قاعد في مجلس علم، شو اسم أمه لسيدنا موسى، شو اسم أمه لسيدنا موسى، ما معنى الأعراف الواردة في القرآن الكريم، يسأل عن أمور لن يسأل عنها يوم الدين، ولا يسأل عن أمور سيسأل عنها يوم الدين. من هم أهل الكهف؟ كم بقوا في الكهف؟ قد بقوا عايشين؟ يسأل عن أمور، يسأل عن أمور هو لن يسأل عنها يوم الدين، وما سيسأل عنه يوم الدين لا يسأل عنه. هذا ما أنصف نفسه، فليشتغل بطلب علم الدين الضروري. كثيرون من الناس بسبب الحياء أو أنه وجيه وأن الذي يعلم يعتبره نكيرة بين الناس، هو صاحب شهادة، هو صاحب أبهة بين الناس، كيف يريدونه أن يتنازل فيحضر مجالس علم الدين ليتعلم من فلان أو فلانة؟ والإمام ابن عساكر كان عنده 300 شيخ وشيخة في العهود السابقة، كان يوجد فقيهات عالمات شيخات لرجال. الإمام ابن عساكر عنده 300 شيخ وشيخة. الإمام البخاري كان عنده 1000 شيخ مشايخه الذين علموه. اليوم يمكن لو درتم على الأرض كلها قد لا تجدون 1000 من أمثال تلاميذ تلاميذ تلاميذ تلاميذ الإمام البخاري رضي الله عنه، نسأل الله السلامة. فلا ينبغي للمسلم أن يترك السؤال عن أمور الدين الضرورية كأحكام الصلاة والطهارة والنفقة الواجبة وبر الوالدين، وليتعلم ما معنى عقوق الوالدين ليحذره، بل عليه أن يسأل عما يجهله من هذه الأمور حتى يؤدي العبادة كما أمر الله تبارك وتعالى. وأما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أي صرف المال يكون في الوجوه الواجبة أو في الوجوه التي هي سنة، أما صرف المال في الوجوه التي حرم الله تبارك وتعالى فهذا حرام. ومن صرف المال في غير أوجه البر، كمن صرف المال مثلا لزيادة التنعم بالحلال مش بالحرام، صرفه لزيادة التنعم بالحلال، هو لا معصية عليه، لكنه الأفضل أن يصرفه فيما فيه مصلحة دينية، الأفضل أن يصرفه فيما فيه مصلحة دينية، وليس من شيم عباد الله الصالحين التنعم، وليس من شيم عباد الله الصالحين التنعم. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا على هديه، وأكرمنا بحفظه، واحفظنا ببركته وبركة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، وارزقنا شفاعته يا أرحم الراحمين، بسر سورة الفاتحة.
1: إذن حول التحذير من عقوق الوالدين وآفاته وأضراره على المجتمع، حدثنا سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى من خلال محاضرته هذه التي ألقاها علينا. نسأل الله يجعلنا من الذين يبرون الوالدين بجاه نبينا محمد سيد الكونين صلى الله عليه وعلى إخوانه وسلم.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

فضاء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الطاهر الأمين، وبعد، نستقبل عاما جديدا من أعوام الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، حيث آخى بين المهاجرين والأنصار ورفع هناك صروح الدين والخير والرشاد. الهجرة النبوية لم تكن هروبا من الكفار ولا جبنا، ولكن هجرة بأمر من الله. فالنبي جاهر بالدعوة إلى الله، لم يكن يخفي شيئا منها، بل كان يدور في المواسم التي يجتمع فيها الناس يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأن يؤمنوا به نبيا رسولا. فآذاه الكفار وآذوا أصحابه الكرام، فصبروا ينتظرون الفرج من الله، ثم جاء الإذن بالهجرة، فخرجوا جماعات، وأقام رسول الله بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة إلى المدينة. فلما جاءه الإذن اختار حبيبه أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليرافقه في الهجرة. ولما علم المشركون بذلك خرجوا خلفه وأرادوا قتله، فدخل رسول الله وأبو بكر غار ثور، وجاءت حمامة فباضت على فم الغار ورقدت، ونسج العنكبوت خيطه، وحفظ الله النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه، فلم يجدهما المشركون. ولما وصل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه إلى المدينة استقبلهما المؤمنون بالفرح والاستبشار، وسمى رسول الله يثرب المدينة المنورة، وسمى المؤمنين به من أهلها الأنصار، وآخى بينهم وبين المهاجرين، فكان المسلمون على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع الدنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. واعلم أن معنى قول الله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أن الرسول يقول لصاحبه أبي بكر وهما في الغار: إن الله تعالى هو الذي ينصرنا. ويكفر من يعتقد أن الله تعالى بذاته معهما، لأن الله لا يوصف بأنه يحل مكانا، فهو موجود بلا مكان. ففي صحيح البخاري كتاب التفسير قوله: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أي ناصرنا. وفي تفسير القرطبي: ومعنى إن الله معنا أي بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة. وفي تفسير البيضاوي: لا تحزن إن الله معنا بالعصمة والمعونة. اللهم اجعلنا من الصابرين المقتفين آثار سيد الصابرين محمد صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذوراً صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

قام سيدنا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، وأسمع وفد الأنصار كلاما يطالبهم فيه بأن يصدقوا ويصدقوا ابن أخيه محمدا عليه الصلاة والسلام وأن يعطوه مواثيق على ذلك. فقال أسعد بن زرارة: يا رسول الله إذن لنا فلنجبه غير مخشنين ولا متعرضين لشيء مما تكره، إلا تصديقا لإجابتنا إياك وإيمانا بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوه غير متهمين. فقال أسعد بن زرارة وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا رسول الله، إن لكل دعوة سبيلا، إن لين وإن شدة، وقد دعوت اليوم إلى دعوة متجهمة للناس متوعرة عليهم، دعوتنا إلى ترك ديننا واتباعك على دينك، وتلك رتبة صعبة فأجبناك إلى ذلك، ودعوتنا إلى قطع ما بيننا وبين الناس من الجوار والأرحام القريب والبعيد، وتلك رتبة صعبة فأجبناك إلى ذلك، ودعوتنا ونحن جماعة في دار عز ومنعة لا يطمع فيها أحد أن يرأس علينا رجل من غيرنا، قد أفرده قومه وأسلمه أعمامه، وتلك رتبة صعبة فأجبناك إلى ذلك، وكل هؤلاء الرتب مكروهة عند الناس إلا من عزم الله على رشده والتمس الخير في عواقبها، وقد أجبناك إلى ذلك بألسنتنا وصدورنا وأيدينا إيمانا بما جئت به وتصديقا بمعرفة ثبتت في قلوبنا، نبايعك على ذلك ونبايع ربنا وربك، يد الله أي عهده فوق أيدينا، ودماؤنا دون دمك، وأيدينا دون يدك، نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا، فإن نفي بذلك فلله نفي، هذا الصدق منا يا رسول الله، والله المستعان. ثم أقبل أسعد بن زرارة على العباس بن عبد المطلب الذي كان بعد ما زال مشركا فقال له: وما أنت أيها المعترض لنا بالقول دون النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم ما أردت بذلك، ذكرت أنه ابن أخيك وأحب الناس إليك، فنحن قد قطعنا القريب والبعيد وذا الرحم، ونشهد أنه رسول الله أرسله من عنده ليس بكذاب، وأن ما جاء به لا يشبه كلام البشر،

الله. فقال العباس: عليكم بذلكم، عهد الله مع عهودكم، وذمة الله مع ذمتكم في هذا الشهر الحرام والبلد الحرام، تبايعونه وتبايعون الله، يد الله أي عهده فوق أيديكم، لتجدن في نصره، ولتشدن له من أزره، ولتوفن له بعهده، بدفع أيديكم وصرح ألسنتكم ونصح صدوركم. لا يمنعكم من ذلك رغبة أشرفتم عليها، ولا رهبة أشرفت عليكم، ولا يؤتى من قبلكم. قالوا جميعا: نعم. قال العباس: الله عليكم بذلك راع ووكيل. قالوا: نعم. قال: اللهم إنك سامع شاهد، وإن هذا ابن أخي قد استرعاهم ذمته واستحفظهم نفسه، اللهم فكل ابن أخي عليهم شهيدا. فرضي القوم بما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم بما أعطوه من أنفسهم. وقد كانوا قالوا له: يا رسول الله، إذا أعطيناك ذلك فما لنا؟ قال: رضوان الله والجنة. قالوا: رضينا وقبلنا. فأقبل أبو الهيثم بن التيهان على أصحابه فقال: ألستم أنتم تعلمون أن هذا رسول الله إليكم، وقد آمنتم به وصدقتموه؟ قالوا: بلى. قال: أولستم تعلمون أنه في بلد الله الحرام، ومسقط رأسه ومولده وعشيرته؟ قالوا: بلى. قال: فإن كنتم خاذليه أو مسلميه يوما من الدهر لبلاء ينزل بكم فالآن، فإن العرب سترميكم فيه عن قوس واحدة، فإن طابت أنفسكم عن الأنفس والأموال والأولاد في ذات الله عز وجل، فما لكم عند الله عز وجل من الثواب خير من أنفسكم وأموالكم وأولادكم. فأجاب القوم جميعا: لا، بل نحن معه بالوفاء والصدق. ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لعلك إذا حاربنا الناس فيك، وقطعنا ما بيننا وبينهم من الجوار والحلف والأرحام، وحملتنا الحرب على سيسائها أي على ظهرها، فكشفت لنا عن قناعها، لحقت ببلدك وتركتنا وقد حاربنا الناس فيك؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: الدم الدم والهدم الهدم. ثم قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: خلي بيننا يا أبا الهيثم حتى نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسبقهم أبو الهيثم إلى بيعته فقال: أبايعك يا رسول الله على ما بايع 12 نقيبا من بني إسرائيل موسى بن عمران. فقال عبد الله بن رواحة: أبايعك يا رسول الله على ما بايع عليه 12 من الحواريين عيسى بن مريم. وقال أسعد بن زرارة: أبايع الله وأبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أتم عهدي بوفائي، وأصدق قولي بفعلي ونصرتك. وقال النعمان بن حارثة: أبايع الله يا رسول الله وأبايعك على الإقدام في أمر الله، لا أراقب فيه القريب والبعيد، فإن شئت والله يا رسول الله ملنا بأسيافنا هذه على أهل منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أمر بذلك. وقال عبادة بن الصامت: أبايعك يا رسول الله على أن لا تأخذني في الله لومة لائم. وقال سعد بن الربيع: أبايع الله يا رسول الله وأبايعك على أن لا أعصيكما ولا أكذبكما حديثا. فانصرف القوم إلى بلادهم راضين مسرورين، فسروا بما أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وتحسن إجابة قومهم لهم، حتى وافوه في السنة القادمة وهم 70 رجلا. ماذا جرى بعدها؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة من برنامجنا
موعد.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثاً تاريخياً وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذوراً صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

الهجرة النبوية المباركة. قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إن لنا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاده في سبيل الله وصبره على الأذى وتحمله في سبيل الله للمصائب والشدائد قدوة حسنة، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وكان عمره 40 سنة، ومكث فيها 13 عاما يدعو إلى دين الإسلام وعبادة الله تعالى وحده بالبيان من غير قتال. وقد صبر عليه الصلاة والسلام وتحمل هو وصحابته الأولون الأذى الشديد من مشركي مكة إلى أن جاءه الإذن من الله تعالى بالهجرة إلى المدينة المنورة. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلته واقفا في مكان يقول مخاطبا مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. لقد كانت الهجرة نقطة تحول مميزة في تاريخ الدعوة الإسلامية وانطلاقتها. فمن هناك، من المدينة المنورة، انطلقت أنوار الدعوة الإسلامية بقيادة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وضاءة قوية مشرقة تبدد الظلمات والعقبات وتقيم صروح الحق والعدل وتحطم قوى الشر والكفر والشرك والطغيان، حتى أتم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته النعمة وفتح لهم مكة ودخل الناس في دين الله أفواجاً.

أقول للروح إذا سارت لهم: ألا فروحي وعلى الباب امرحي، وقبلي بخشية أعتابهم، وهمة العزم لديهم صححي. فإن ذكرت في المقام لهفتي عن لوعتي وولهي فأفصحي.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-71-01 00961-3-313-922.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، من أبرز ما يظهر لنا من قصة هجرته عليه الصلاة والسلام استبقاؤه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه دون غيره من الصحابة كي يكون رفيقه في هذه الرحلة الشاقة، رحلة الهجرة المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فقد استنبط العلماء من ذلك عظيم فضل ومزايا أبي بكر رضي الله عنه ومدى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام له، وأنه أقرب صحابته إليه. وفي هذا يقول النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولقد كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه في قصة الهجرة، هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، على مستوى هذه المزية التي أكرمه الله تعالى بها، فلقد كان رضي الله عنه مثال الصاحب الرفيق الوفي المضحي بروحه وبكل ما يملك من أجل حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد علمنا من قصة هجرته مع النبي العظيم صلى الله عليه وسلم كيف أبى إلا أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الغار كي يجعل نفسه فداء له فيما إذا كان في الغار سبع أو أي مكروه ينال الإنسان منه الأذى. ولقد علمنا من قصة الهجرة كيف جند رضي الله عنه أمواله وابنه عبد الله وابنته أسماء ومولاه وراعي أغنامه في سبيل خدمة حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الشاقة الطويلة. عندما تآمر المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكر به، عندما علموا أنه مهاجر إلى المدينة المنورة لا محالة، جاءه أمين الوحي ورئيس الملائكة جبريل عليه السلام وأمره ألا يبيت تلك الليلة في فراشه الذي كان ينام فيه، وأخبره بمكر المشركين من قريش وبما خططوا له من قتله عليه الصلاة والسلام. لذلك دعا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي الأسد الكرار والبطل المغوار رضي الله عنه وهو يعلم قوته وشجاعته وإقدامه، وأمره أن يبيت هذه الليلة مكانه على فراشه المبارك ويتسجى ببرده الأخضر الشريف الذي كان عادة صلى الله عليه وسلم ينام فيه. فما تردد سيدنا علي رضي الله عنه ولا شكى لحظة فيما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به، ونام في فراش سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم مسلما الأمر كله إلى الله عز وجل، فحظي رضي الله عنه بهذه المرتبة الشريفة دون غيره من الصحابة. يقول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله عز وجل ينصر أنبياءه في حياتهم الدنيا على أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر، ويؤيدهم عليهم بالمعجزات الباهرات الدالة على صدقهم. ولقد تجلى نصر الله تعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة الشاقة بتأييده في عدة مواقف بمعجزات باهرات ردت كيد المشركين في نحورهم. وتكشف لنا الصورة الفريدة التي استقبل بها المسلمون المهاجرون والأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى المحبة الشديدة التي كانت تفيض بها أفئدة الأنصار رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا. فلقد كانوا يخرجون كل يوم إلى ظاهر المدينة المنورة ينتظرون وتحت لفح الشمس ولهيبها وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، حتى إذا هب النهار ليدبر عادوا أدراجهم ليعودوا إلى الانتظار صباح اليوم الثاني. فلما طلع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عليهم بمحياه المشرق الجميل الوضاح وإشراقته المنيرة الوضاءة، جاشت العواطف في صدورهم وانطلقت ألسنتهم تهتف بتعابير الابتهاج فرحا لرؤية نبيهم عليه الصلاة والسلام واستبشارا بقدومه صلى الله عليه وسلم. وإن الصورة التي رأيناها في مقامه عليه الصلاة والسلام عند الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في منزله بالمدينة المنورة التي نورها الله تعالى بنور حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، لتكشف لنا مظهرا آخر من عظيم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبيهم. والذي يهمنا في هذا المقام هو التأمل والتدبر في تبرك الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري وزوجه رضي الله عنهما بآثار أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصعة الطعام حينما كان عليه الصلاة والسلام يرد عليهما فضل طعامه، ولم ينكر النبي العظيم عليهما ذلك. وقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بآثار النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قسم شعره وأظفاره بين الناس ليتبركوا بهما. لقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم شعره في حجة الوداع بين أصحابه ليتبركوا به وليستشفعوا إلى الله تعالى بما هو منه صلى الله عليه وسلم، ويتقربوا بذلك إلى الله تعالى. قسمه بينهم ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم، ثم تبع الصحابة في طريقتهم المباركة في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم من أسعده الله تعالى، وتوارد ذلك الخلف عن السلف. وقد روى البخاري ومسلم صورا كثيرة من تبرك الصحابة بآثار النبي عليه الصلاة والسلام للاستشفاء والتوفيق من الله تعالى وما شابه ذلك، فكيف بالتوسل بمنزلته وجاهه عند الله تبارك وتعالى وهو سيد العالمين وأشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين؟ فلا شك أن هذا جائز بالإجماع، ويدل على ذلك ما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن توسل الثلاثة الذين هم من مسلمي بني إسرائيل بصالح أعمالهم حتى فرج الله عنهم. فإذا جاز التوسل بصالح الأعمال فلا شك أن التوسل بالذوات الفاضلة جائز، ولا فرق بين التوسل بالنبي والرجل الصالح في حياته أو بعد مماته، إذ معنى التوسل واحد سواء في حياة المتوسل به أو بعد مماته. اللهم اجعل قلوبنا عامرة بحب وتعظيم وإجلال حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، واحشرنا تحت لوائه، وثبتنا على هديه وطريقته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
1: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية، شويفات، القبة، الطريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

زادت ضغوطات الحياة وتعقدت طرق تحصيل الرزق وكسبه بالحلال، وكلما نزل البلاء وكثر الغلاء وعمت الفتن وطال الليل، ازددنا تمسكا بشرعك ونهجك يا رسول الله. فأنت من علمنا أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر، زمان لا يبالي المرء فيه أمن حلال أخذ المال أم من حرام. وقد وافينا هذا الزمان المر، ومع ذلك كله لم نحد ولن نحيد عن دربك يا أيها المعلم. وحسبنا أننا إن بلغنا الغاية فمنصورون، وإن حيل بيننا وبينها فمعذورون. من سنى قوله أضاءت شموس، نورت درب أمة باللآلي، يا هنانا بسيد قد أتانا بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد يا سيد المتواضعين يا أفضل الأولين والآخرين؟

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة امتثالا لأمر الله عز وجل، بعد أن اشتد الأذى من المشركين عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم. وكان قد سبق ذلك هجرة إلى الحبشة، حيث هاجر إليها نحو 80 من الصحابة، منهم عثمان بن عفان وعثمان بن مضعون وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أما الهجرة إلى المدينة المنورة فكانت بعد أن كثر أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم بيثرب المدينة المنورة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إليها، فخرجوا جماعات. ثم بعد ذلك هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، ومعه صاحبه الصديق أبو بكر، يتحملان المشاق لله تعالى. وخابت كل مساعي الكفار لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خوفا من المشركين وهربا منهم، فهو أشجع خلق الله، وقد أعطاه الله تعالى من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ولكنه هاجر امتثالا لأمر الله عز وجل. ولم تكن هجرته يأسا من واقع الحال، ولا حبا في الجاه والسلطان، ولا التماسا للهدوء وطلبا للراحة والدنيا، فهو القائل: ما لي وللدنيا، وما للدنيا ومالي، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم تخليا عن الدعوة إلى الله، فهو القائل لعمه أبي طالب: والله يا عم، لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الله تعالى، وهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدى لا بد أن يؤديها ويبلغها كما أمره الله عز وجل. لقد كانت الهجرة النبوية المباركة محطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، وتثبيتا لدعائم الدين، وموعظة تستخلص منها العبر العظيمة. وإن لنا في جهاد نبينا الأعظم وصبره على الأذى وتحمله في سبيل الله للمصائب والبلايا قدوة حسنة، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
2: رجعنا أوراد المساء.

يصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير، فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: على السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليب سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم يرى في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: أهلا وسهلا هجرة المختار، يا مرحبا بالموعد المعطار. منك الندى فيك الهدى ضاء المدى، يا ملتقى الأسرار بالأنوار. منك المواعظ تستقى بعذوبة، لك كل عام لهفة الأنظار.
1: نداء المعرفة، النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: المهاجرون والأنصار. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أتكلم الآن بإذن الله عما روي أن أبا جهل الذي عاد النبي عليه الصلاة والسلام وآذى النبي إيذاء شديدا قبل الهجرة، مر برسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام عند الصفا، فآذى أبو جهل رسول الله وشتمه، ونال منه والعياذ بالله تعالى بنسبة العيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصار والعياذ بالله يؤذي الرسول في الكلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه، وكان هناك مولاة لعبد الله ابن جدعان ابن عمر، وكانت تسمع ما يقوله أبو جهل لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ترك أبو جهل النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى ناد، يعني مكان يجتمع فيه كفار قريش وصناديد قريش، وجلس معهم، وصل الخبر لمن؟ لحمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا حمزة وقتها لم يسلم، ولكن لما عرف هذا وشدة الأمر على ابن أخيه أيضا، وكان أخاه بالرضاعة، سيدنا حمزة رضع هو والنبي عليه الصلاة والسلام من مرضعة واحدة، فهم أخوة في الرضاعة، وكذلك هو عمه، عم النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل حمزة متوشحا قوسه راجعا من قنص له، يعني كان في صيد، وكان إذا رجع من قنص لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدث معه، وكان أعز فتى في قريش، يعني من أقوى الرجال في قريش رضي الله عنه وأرضاه، وكان أشدهم شكيمة، يعني عزة وعزيمة. فلما مر بالمولاة هذه وقد رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته، قالت له: يا أبا عمارة، كانوا يكنونه بأبي عمارة رضي الله عنه وأرضاه، لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد آنفا من أبي الحكم، يعني أبي جهل كان يقال له هذا أبو الحكم، قالت: وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكره، ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد صلى الله عليه وسلم. حمزة أخذه الغضب وأراد الله تعالى به خيرا، فدخل في الإسلام وذهب ليلقى هذا الرجل الخبيث أبا جهل. ماذا فعل سيدنا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاحتمله الغضب لما أراد به من كرامته، فخرج يسعى ولم يقف على أحد، معدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به. فلما دخل المسجد نظر إليه جالسا في القوم، فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجه شجة منكرة، ثم قال: أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول؟ فرد ذلك علي إن استطعت. فقام رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة، فإني والله قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا. فثبت سيدنا حمزة ودخل في الإسلام، أسلم وتابع مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لما عرفت قريش بإسلام حمزة ماذا قالوا؟ إن محمدا قد عز وامتنع، يعني صارت له منعة من يحميه. فماذا فعلوا؟ كفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه صلى الله عليه وسلم. أبو جهل توعد النبي عليه الصلاة والسلام عند البيت وقال لهم: يا معشر قريش، إن محمداً قد أبى إلا ما ترون من عيب ديننا، يعني هو يشتم ما نعبده، وشتم آبائنا، وتسفيه أحلامنا، وشتم آلهتنا، يعني ما عبدوه من دون الله. قال أبو جهل والعياذ بالله: وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر ما أطيق حمله، أو كما قال: فإذا سجد، يعني محمد، في صلاته فضخت به رأسه، كسرت رأسه، فأسلموني عند ذلك أو امنعوني، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم، يعني أهل النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: والله لا نسلمك لشيء أبدا، فامض لما تريد، نحن معك، يعني والعياذ بالله. فلما أصبح أبو جهل أخذ حجرا كما وصف، ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء كما كان يأتي عادة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وكانت قبلته إلى الشام، يعني كان يستقبل بيت المقدس، يعني إذا صلى صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود، فجعل الكعبة بينه وبين الشام، فيكون بهذا مستقبلا الكعبة وبيت المقدس. هذه عادته كانت في تلك الفترة. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، وقد غدت قريش، فجلسوا في أنديتهم حيث يجلسون ينتظرون ما أبو جهل يفعل. فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل أبو جهل الحجر، ثم أقبل نحو النبي حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا متغيرا لونه مرعوبا، قد يبست يداه على حجره حتى قذف الحجر من يده. فقال تعالى في القرآن إخبارا عن إيذاء أبي جهل للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. هذه نزلت في أبي جهل لعنه الله، توعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتله ويضربه بالحجر وهو يصلي. أرأيت إن كان على الهدى، يعني فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه يا أبا جهل هو على الطريق المستقيم في فعله على دين الأنبياء الحق الإسلام، أو أمر بالتقوى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالتقوى وكان يصلي، ولهذا قال: ألم يعلم بأن الله يرى، يعني أما علم هذا الناهي وهو أبو جهل لهذا المهتدي وهو النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يراه ويسمعه ويعلم حاله وأنه

0: وعشيرته ومن ينصره يستنصر بهم سندعو الزبانية.
1: الله أكبر، هؤلاء الزبانية هم الملائكة الموكلون بتعذيب الكفار في النار، وعليهم رئيس يقال له مالك عليه السلام، تحته 19 من الزبانية وتحتهم لا يعلم عددهم إلا الله تبارك وتعالى. فلما سمع أبو جهل ذكر الزبانية رجع فزعا، فقيل له خشيت منه؟ قال لا، ولكن رأيت عنده فارسا يهددني بالزبانية. الله تعالى أرسل ملكا حتى يحمي النبي عليه الصلاة والسلام من إيذاء هذا الرجل الخبيث الذي حارب النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يروي قال والله لو تحرك أي أبو جهل لأخذته الملائكة والناس ينظرون إليه، كما ذكر السيوطي رحمه الله تعالى. فالزبانية هؤلاء حجمهم كبير، والله تعالى جعلهم في النار لتعذيب أهل النار. ثم من جملة ما كان يحصل مع النبي عليه الصلاة والسلام أن عروة ابن الزبير سأل ابن عمرو بن العاص عن أشد شيء صنعه المشركون بالنبي، يعني أراد أن يخبره شيئا مما كانت قريش تؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كله قبل الهجرة. ماذا قال؟ بين النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط، وهذا كان من أشد الكفار إيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام، فوضع ثوبه في عنق الرسول وخنقه خنقا شديدا، فأقبل سيدنا أبو بكر الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله على نبينا ورضي الله عن سيدنا أبي بكر، حتى أخذ بمنكب عقبة بن أبي معيط ودفعه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال المقولة المشهورة أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وهذه مذكورة في صحيح البخاري وذكرها البيهقي كذلك في دلائل النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام آذاه الكفار أذى شديدا، وقالوا عنه أنت ساحر، وقالوا عنه كذلك شاعر، وقالوا عنه مجنون. النبي الله أمره فقال في القرآن الكريم قم فأنذر، يعني لا تفكر في قولهم ولا تلتفت إلى ما يقولون، بلغهم الرسالة. وقيل في ذلك اجتمع أبو لهب وأبو سفيان والوليد ابن المغيرة والنضر بن الحارث وأمية بن خلف والعاص بن وائل وغيرهم، وقالوا قد اجتمعت وفود العرب في أيام الحج، يعني يطلقون عليه الحج، يزعمون أنهم يجتمعون في هذا الموسم، لكن ليس هذا الذي فعله المسلمون، وإنما كان عندهم بعض التقاليد كانوا ورثوها عن أجداده، وهم يتساءلون عن أمر محمد وقد اختلفتم في الإخبار عنه، فمن قائل يقول مجنون، وآخر يقول كاهن يعني يتحدث بالغيب، وآخر يقول شاعر، وتعلم العرب أن هذا كله لا يجتمع في رجل واحد، فسموا محمدا اتفقوا على اسم واحد تجتمعون عليه، وتسمية العرب به يعني إذا كان قلنا للعربي ينتشر هذا الخبر بينهم، فسموا محمدا باسم واحد يجتمعون عليه، فقام منهم رجل فقال شاعر، فقال الوليد ابن المغيرة والد سيدنا خالد سمعت كلام ابن الأبرص، هؤلاء من مشاهير اللغويين، وأمية ابن أبي الصلت وما يشبه كلام محمد كلام واحد منهما، فقالوا كاهن، فقال الكاهن يصدق ويكذب، وما كذب محمد صلى الله عليه وسلم قط، هو ما آمن، هو يخبر بالواقع، فقالوا نقول مجنون، فقال الوليد المجنون يخنق الناس وما خنق محمد قط يعني أحدا، وانصرف الوليد إلى بيته. ماذا قالوا عنه؟ صبأ، كانت هذه الكلمة يستعملونها لمن ترك دينهم، يقولون عنه صابئي. فدخل عليه أبو جهل وقال ما لك

0: يا أبا عبد شمس، هذه قريش تجمع لك شيئا يعطونكه، زعموا أنك قد احتجت وصبأت. فقال الوليد: ما لي إلى ذلك حاجة، ولكني فكرت في محمد، فقلت: ما يكون من الساحر؟ فقيل: يفرق بين الأب وابنه، وبين الأخ وأخيه، وبين المرأة وزوجها. فقلت: إنه ساحر حتى أشاع بين الناس، والعياذ بالله تعالى، إن محمدا ساحر. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام محزونا، ونزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني لا تبالي بما قالوا. نتابع إن شاء الله في الحلقات التي تلي ماذا حدث مع النبي وأصحابه، صلى الله على نبينا ورضي الله عن أصحاب رسول الله. تابعونا في برنامجنا المهاجرون والأنصار.
1: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.

النبوية درب نور وصبر درب نور وصبر

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: قال سيدنا علي: من اعتقد أن الله له حجم ما عرف خالقه، من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. سيدنا علي يقول إن الله ليس محدودا، أي ليس حجما صغيرا ولا حجما كبيرا، فمن اعتقد أن الله حجم كبير أو غير ذلك فهو ما عرف الله.

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تعالى في محكم كتابه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه

كلامنا أحبابنا عن الهجرة النبوية المباركة، وإن الدروس المستفادة من سيرته عليه الصلاة والسلام كثيرة، كيف لا، والكلام عن سيرة أفضل الناس وخير الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كيف لا، والكلام عن سيرة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. فسيدنا محمد إخوة الإيمان اصطفاه الله بالرسالة وأمره بالتبليغ والإنذار، فدعا الناس إلى دين الإسلام، دين جميع الأنبياء عليهم السلام، دين التوحيد. دعا الناس إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل ولا صاحبة له ولا ولد، ودعا الناس إلى العدل، إلى الإحسان، إلى مكارم الأخلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه البيهقي. وقد تحمل حبيبنا المصطفى أيها الأحبة في سبيل الدعوة الشيء الكثير والمصاعب الكبيرة، دعا الناس جهارا، فكان يكلم الناس في المواسم التي يجتمعون فيها ويقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. دعا قومه بصبر وثبات مع إيذائهم له وكيدهم له، رموا على ظهره سلا جزور، أي كيس ولد الناقة، وصبر ولم يتخلى عن الدعوة إلى الله. ضرب بالحجارة وصبر ولم يتخلى عن الدعوة إلى الله. عرض عليه المال والجاه ولم يتخلى عن دين الله. هدد بالقتل فلم يتخلى عن الدعوة. قال المشركون لأبي طالب: يا أبا طالب، ماذا يريد ابن أخيك؟ إن كان يريد جاها أعطيناه، فلن نمضي أمرا إلا بعد مشورته، وإن كان يريد مالا جمعنا له المال حتى يصير أغنانا، وإن كان يريد الملك توجناه علينا. فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجواب المشهور: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. أيها الأحبة، لقد ثبت حبيب الله ثباتا يتضاءل أمامه ثبات الجبال الراسيات، فاتفق المشركون على قتله، وجمعوا من كل قبيلة رجلا جلدا قويا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه بين القبائل. فأتى جبريل عليه السلام وأخبره بكيد المشركين، وأمره بأن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمره أن يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل. وأمره أن يؤدي إلى كل ذي حق حقه، ثم خرج صلى الله عليه وسلم متوكلا على الله، والكفار على بابه وهو يقرأ قول الله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم، إلى قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فأخذ الله بأبصارهم عن نبيه، وجعل يذر حفنة من تراب كانت بيده على رؤوسهم، فلم يروا خروجه صلى الله عليه وسلم. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرافقه في الهجرة حبيبه أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وصار أبو بكر أيها الأحبة يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك. ثم قال رضي الله عنه: والذي بعثك بالحق ما كانت لتكن من ملمة إلا أحببت أن تكون لي دونك. فلما وصلا إلى غار ثور
قال صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبيبه: والذي بعثك بالحق لا تدخله حتى أدخله، فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك، فدخل فلم ير شيئا، ثم دخلوا الغار. ويروى أنه كان فيه خرق، فخشي أبو بكر أن يخرج منه شيء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل عليه قدمه، فجعلت حية تضربه وتلسعه حتى صارت دموعه تنحدر، وهو لا يزيح رجله ولا يرفعها. فلما وصلت رجال قريش إلى الغار، قال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وليس معنى ذلك أن الله يسكن معهما في الغار، حاشا، إنما معناه أن الله عالم بهما، وهو حافظ وناصر لهما. وروى البيهقي في دلائل النبوة أن الله أمر بشجرة في ليلة الغار، فنبتت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر الله العنكبوت فنسجت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فسترته، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار، وأقبل فتيان قريش بعصيهم وهراواتهم وسيوفهم حتى إذا اقتربوا من النبي صلى الله عليه وسلم، جعل رجل منهم ينظر في الغار، فرأى نسج العنكبوت على فم الغار، ورأى عند مدخله الحمامتين، فرجع إلى أصحابه فقالوا له: ما لك لم تنظر في الغار؟ فقال: رأيت حمامتين بفم الغار، فعلمت أنه ليس فيه أحد. وبعدما هدأ الطلب، تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرته إلى المدينة المنورة، فوصلها سالما في يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، حيث وجد فيها أنصارا آزروه وحموا دعوته وبذلوا النفوس والأموال دونها، حتى انتشرت في المشارق والمغارب، جزاهم الله خيرا ورضي عنهم. إخوة الإيمان، الهجرة النبوية لم تكن هروبا من قتال، ولا جبنا عن مواجهة، ولا تخاذلا عن إحقاق حق أو إبطال باطل، بل هجرة بأمر الله تعالى، إذ إن أنبياء الله تعالى يستحيل عليهم الجبن، وهم أشجع خلق الله. فصلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، يا أشجع الخلق، صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك الطيبين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97 03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايما حدك.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل، اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: قصة وعبرة. وعبرة. خلال حفل تخرج دفعة جديدة من ضباط الجيش الماليزي، فقد أحد الضباط وعيه وسقط أمام الحاضرين، لكن اللحظة التي هزت القلوب لم تكن سقوطه بل ما فعله والده شامل البي، إذ اندفع الأب وسط الحشود بخطوات سريعة وحمل ابنه بين ذراعيه رافضا نقله على النقالة، وظل واقفا شامخا يسنده حتى استعاد وعيه. المشهد لن يمحى بسهولة من الذاكرة، لأنه لخص معنى الأب كما يقال في لحظة واحدة.
1: لنحكي أكثر عن هالموضوع، عن العبرة اللي بناخدها من القصة. بيسعدني الصديق فضيلة الشيخ أنيس شاهين، أهلا وسهلا فيكم شيخي.
2: أهلا فيك.
1: يعني هذه القصة بفتكر سمعتها معنا، شو العبرة اللي بناخدها منها؟
2: هذا المشهد العاطفي بدل على مراقبة الأب لابنه، ليس فقط في هذا الموقف بل منذ طفولته. الأب يراقب مراقبة حثيثة عن كسب تطور الابن ونمو جسده وتصرفاته وعلومه وتقدمه، فحتى يرعاه ويكون أمامه ويسانده في كل الملمات والمهمات. فالأب هو صخرة قوية يعتمد عليها الابن، يعني لما يرى الابن والده أمامه يشعر بالقوة والثقة في مين عم يحميه، في مين عم بيقويه، بتعزز هيدا ثقة بالنفس. هيدا الغريزة سبحان الله موجودة بالآباء اللي هن موصوفين بالعطف والرحمة والحنية والشفقة، حتى موجودة في البهائم، يعني البهيمة التي لا تعقل كيف تطعم أولادها، تعتني بهم، تحميهم، تصونهم وتدافع عنهم. فالأب لما رأى ابنه انهار ووقع دغري، وقف أمامه، يعني أمام الصعوبات الأب كان موجودا في هيدا الموقف، ومثل ما ذكرنا منذ الطفولة. حتى ورد بالحديث أن الله تعالى يقول قبضتم ولد عبدي للملائكة، والله أعلم يقولون بلى يا رب، يقول قبضتم ثمرة فؤادي. أنا هون اللي بدي، ثمرت فؤادي، اللفظ يعني الكثير. فإذا الابن فلزة كبد أبيه، يتأثر الأب شو بيحصل مع الابن بحياته، وحتى إذا مرض الأب بينهم والأم كذلك، فالله تعالى يعوضهما بالأجر والثواب. ورد في الحديث أن امرأة مسكينة أتت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فتريد الصدقة، فقدمت، كان معها بنتيها، فقدمت لها السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها لكل واحدة تمرة، أكلوا تمرة البنتين فطاقت نفسهما إلى التمرة التي بين يدي الأم فقسمتها نصفين، أعطت لأيدي نصف والأخرى نصف. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرت السيدة عائشة بالذي حصل، فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام من فعل الأم، فقال إن الله تعالى أوجب لها الجنة بهذا الجنة، أو أعتقها بها من النار. يعني هذه الملاطفة الأبناء والرحمة بهم والإيثار النفس، يعني إيثار أنفسهم على نفس الوالدين، والإحسان إليهما ستر من النار. يعني كم ضحى الآباء والأمهات، كم ساهروا، كم تعبوا، كم قدموا من أوقاتهم، كم ساهروا الليالي لأجل راحة أبنائهم، كم تعبوا لذلك، كم تحملوا. كل هذه فيها تضحيات كبيرة وعظيمة.
1: نعم.
2: لأجل الأبناء، حتى هذه يعني الروابط الاجتماعية والنفسية بيقويها علم الدين، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال سيدنا علي رضي الله عنه: علموا أنفسكم وأهليكم الخير. بعلم الدين يسعد الأب والأم والأولاد في الدنيا والآخرة. يعني في الدنيا بيكون محطات تعاطي بينهم، المعاملة بتكون حسنة، وبيصير في رحمة ورأفة وشفقة. كمان هيدا له ثواب وحسنات في الآخرة، النعيم المقيم. أنا كإمام مسجد أحيانا يعني قليل، مرة اجتنا جنازة، سألت أين الأهل، الجيران قالوا لي الابن في الخارج فما صلى على أبيه. أشوف بعدين أنا عرفت أنه هذا الأب أرسل ابنه إلى الخارج ليتعلم علوم الدنيا، لما مات ما دخل المسجد فصلى عليه، لا يعرفه. يعني كم هذه خسارة، يعني ما قدم لأبيه ما يحتاج إليه بعد موته. ويعني

0: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يعني إذا كان في تبعات مظالم بين الأهل بفروا، حتى لو كان من الأم والأب بفروا من بعض. يعني إذا كان في تقصير في الحقوق، ما علموهم علم الدين، أهملوا ذلك، ما أمروهم بالصلاة مثلا. ورد في الأثر أن الابن يدعو على أبويه يقول ضيعتمونا ضيعكم الله. فمهم الإنسان يعتني بأولاده كما يخاف عليهم في أمور الدنيا من الطعام والشراب والمسكن، وحتى بأمور العملية لهم بيعتني بذلك، بيقدم لهم كمان، يخاف عليهم من المهالك في الأمور الآخرة من النار، بيحميهم من ذلك، يصونهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نعلم أبناءنا الخير، فحتى كمان أن ننشئ أولادنا نشأة صالحة، تربية إسلامية صحيحة. فقال في الحديث وولد صالح يدعو له، يعني يهتم الآباء أن نشأ أبناء على الإسلام، على تعاليم الدين، على مفاهيم الدين الصحيحة، حتى ما ينسون بعد موتهم، يدعون يقدمون لهم الهدايا والعطايا. كمان ورد بالحديث أن الأبوين يريان يوم القيامة أطباقا من نور، فيتعجبان ممن هذه، نحن ما عملنا هذه الأعمال. فتقول لهما الملائكة هذا من استغفار ولدكما لكما. شوف الولد الصالح برد الإحسان إلى أبويه، يستغفر لهم، ما بينساهم، بيقدم لهم حيث يحتاجون فيفرحون. هيدي النعمة، هيدي الرحمة، هيدا التكامل الاجتماعي، تعاطف العطف بين الأهل على المحبة، على الدين، على الاستقامة، على طاعة الله. لأنه هيدا الفوز. الله تعالى قال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، أوصي من الله بوالديك إحسانا. هذه الآية في عدة مرات كررت في القرآن، وبالوالدين إحسانا. مثلا في قصة سعد بن أبي وقاص الصحابي المعروف الجليل رضي الله عنه، هذا كان معلق القلب بأمه، وأمه بتحبه كتير، بيناتهم بيحبوا بعض. لما دخل في الإسلام أمه اعترضت اعتراضا شديدا، حتى تريد أن تؤثر على ابنها، امتنعت عن الطعام والشراب، قالت له لا أكل حتى أموت حتى تترك دينك. نشوف لوين الشدة في ذلك، والغلظة كمان. فهو شو قال له؟ قال لها والله لو كان لي 1000 نفس فخرج منك، لو كان لك 1000 نفس فخرج منك نفسا نفسا ما تركت هذا الأمر. الله. يعني أنا باق على الإسلام. لما رأت الأم ذلك إصرار ولدها على الإسلام، بعد ذلك تراجعت فأكل. نزل قول الله تعالى فيه وإن جاهداك على أن تشرك بالله ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يعني في أمر المعصية، في أمر الشر، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
1: نعم.
0: وصاحبهما في الدنيا معروفة، نحن نحسن إليهما حتى لو كانا غير مسلمين، نحسن إلى الوالدين ونحسن إلى الناس. نعم. أمرنا الشرع.
2: نعم.
0: فإذا هذا كله بيأدينا أنه التمسك بالدين، المحبة لطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم.

0: الله عليه وسلم وناخذ رضاهم.
1: نعم.
0: رضا الوالد ورد في الحديث رضا الوالد أوسط أبواب الجنة، باب عظيم لدخول الجنة الوالدين. رضا الله في رضا الوالدين.
2: نعم.
0: وسخطه في سخطهما.
1: بارك الله بكم.
0: هذا الأمر ينبغي أنه يكرر مرارا وتكرارا حتى الأب والأم يعطفوا على أولادهم، ليس فقط عند الملمات الصعبة بل يفكروا في العواقب، في القبر، في الآخرة، كيف ينقذون من النار، كيف يحمون يوم الشدائد، لأن الله تعالى قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
1: بارك الله بكم شيخي.
0: بعض كما ذكرنا
1: شيخي بارك الله بكم. للأسف خلص الوقت. فائدة مهمة جدا عطيتنا إياها، جزاكم ربي عنا خير الجزاء. ناطرين زيارتك لأن بالإذاعة قريبا إن شاء الله. آمين وبشكرك في أمان الله.
2: مع السلامة.
3: قصة وعبرة.

النبوية درب نور وصبر درب نور وصبر

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجبن، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة، تعرفها للنويرة؟
4: اكيد.
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055، 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
7: رجعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا عز وجل في التحذير من إيذاء الوالدين: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، أي والآباء. حول التنبيه من معصية عقوق الوالدين وآفاتها وأضرارها التي تصيب الغافلين، نبقى الآن مع المحاضرة الدينية المسجلة التي سيلقيها علينا سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله عليه وأسكنه فسيح جناته، فلنستمع إليه الآن.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
4: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. المقبل على الآخرة يسعى في تحصيل ضروريات علم الدين. المقبل على الآخرة يسعى لمعرفة ما فرض الله عليه أداءه، ولمعرفة ما حرم الله عليه ارتكابه. فإن من الأمور ما حرم الله تعالى ارتكابها، وإن من الأمور ما فرض الله تعالى أداءها، وإن من الأمور ما تركها خير من ارتكابها، تركها خير من ارتكابها. والمقبل على الآخرة هو الذي يحضر مجالس علم الدين ليغترف من أهل العلم والمعرفة، ليعرف ما هي المحرمات المنهيات ليجتنبها، وليعرف ما هي الفرائض الواجبات ليؤديها بتمامها. فمن الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى عقوق الوالدين، عقوق الأمهات، عقوق الوالد. الله تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. وفي هذا الحديث الشريف الذي هو: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، في هذا الجزء منه، بعض الأمور التي حرمها الله تبارك وتعالى. فعقوق الأمهات ذنب من كبائر الذنوب، وكذلك عقوق الآباء، لكن لا بد من أن يعرف الإنسان بما يكون العقوق حتى يكون على بينة من أمره، ولا بد أن يعرف بما يكون بر الوالدين حتى يكون على بينة من أمره. والواحد منا لو أنه تدبر وتفكر في حال نفسه يوم كان حملا في بطن أمه، ويوم كان طفلا رضيعا ترعاه أمه، وبعد فطامه وفي تربيته أثناء الصباه وشبابه وما بعد ذلك، ما تتحمله الأم من تعب وعناء وسهر، وتمنع عن نفسها كثيرا من الأمور التي هي تنعم، سواء من النوم في الليل أو من البحبوحة في العيش، مقابل أن تهيئ لولدها ما يسعده أو ما يجعله يهنأ به، سواء كان من طعام أو شراب أو لباس أو غير ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أولئك الذين لا يكترثون ببر الوالدين، حذر أولئك الذين يتلوثون بعقوق الأم والأب ويقع منهم الإيذاء الشديد، والإيذاء الشديد الذي ليس بهين كشتمهما أو ضربهما أو إهانتهما أمام الناس بكلام بذيء فيه كسر لقلب الأم أو كسر لقلب الأب أو كسر لقلبيهما لأنانياته لكونه يرفض أن يكون ممن ينصاع لكلام أمه أمام الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق. ما معنى لا يدخل الجنة عاق؟ ليس معناه أنه وقع في الكفر، ليس معناه أنه خرج من الإيمان، بل معناه أنه لا يدخل الجنة مع الأولين، إنما إن لم يعفو الله عنه يدخلها بعد أن يكون قد نال العذاب الشديد الذي يستحقه في الآخرة. وعقوق الوالدين من الذنوب التي يستحق مرتكبها العذاب في الدنيا قبل الآخرة. عقوق الوالدين من الذنوب التي يستحق مرتكبها أن يعجل الله عليه العقاب في الدنيا قبل الآخرة. كثيرون من الناس يعلقون آيات من القرآن الكريم بخط حسن جميل، يتكلفون الكثير الكثير على زخرفتها، ويا ليتهم يعملون بمقتضاها. أليس قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا؟ أليس قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ هذا الولد العاق لأمه، هذا الولد العاق لأبيه، هذا الولد العاق لوالديه، لو أنه فكر بعذاب القبر، لو أنه فكر بظلمة القبر، لو أنه فكر بحر جهنم وأنه لا يطيق حر الدنيا وأنه لا يطيق الوحشة والظلمة في هذه الدنيا، فكيف به بالنسبة لوحشة القبر وظلمة القبر الذي هو بيت الدود؟ نسأل الله تعالى السلامة في الدنيا والآخرة. أليس قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من الناس من يعمل ختمة كل شهر، من الناس من يعمل ختمة قرآن كل أسبوع، ويمر نظره على هذه الآية الكريمة، يمر نظره على قول الله تعالى:

0: كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الولد ليس له أن يتسخط على أمه أو أبيه أو حتى أن يؤذيهما أو أحدهما بكلمة أف كما يفعل بعض الأولاد، أف حلوا عني، وفي ذلك كسر قلبيهما. هذا لا يكون تائبا لمجرد أنه جثى عند ركبتي أبويه أو أنه قدم لكل واحد منهما هدية وقبله على وجنتيه. ثم لو قال الأب أو الأم المظلومة، لو قال الأب أو الأم المظلومة للولد سامحتك، لكن الولد بعض مصر على أن يعود لما كان عليه من الإيذاء، بعض لم يقلع عن ارتكاب ما فيه إيذاء لأبويه، مجرد هذا هو أبوه قال له سامحتك، أما هو بعد عازم على أن يعود لمثل ما هو معصية في حق والديه. فهذا الذي يسمونه عيد الأم، من طلع لنا به؟ الإمام الشافعي؟ لا. أبو بكر، عمر، عثمان، علي؟ لا. الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز؟ لا. وما يسمى عيد الأم وما يقدم فيه من هدية سواء كانت باهظة الثمن أو قليلة الثمن، مجرد هذا ليس معناه أنه توبة وفيه رضا الله العلي العزيز، لا. كثيرون من الأبناء يظلمون أبويهم ظلما شديدا وهو متلبس بظلمه يقبل يديها، وهو متلبس بظلم أبويه يقبل يد أبويه ووجنتيهما، أكل لهما مالا، حجر عليهما في المحكمة، رماهما في دار العجزة، أخذ المال لنفسه للبحبوحة، وكل يوم بيسموه عيد الأم بيروح ببوس إجريها وإيديها، هكذا يكون انتهى الأمر؟ عم يضحك عليها، إنما هو يضحك على نفسه، إنما الشيطان يضحك عليه، الشيطان يضحك عليه. لما؟ لأنه بهذا التصرف ارتكب ذنبا استحق به عذابا شديدا في القبر وفي الآخرة. فهل يكون هو المنتصر؟ لا. فهل يكون رأيه المنصور؟ لا. فهل يكون فعله مجرد أن قبل يد والديه ولم يتب إلى الله تعالى، هل يكون هذا توبة كاملة؟ لا. إذن حقيقة من أراد أن يعلم الناس بر الوالدين، بر الوالدين، لا بد أن يعلمهم حق الآباء على الأبناء، لا بد أن يعرف حق أبويه عليه ولا يتجاوز حدود الله تعالى، ولا يتجاوز حدود الله تعالى. كثير من الآباء لا يصل إلى النفقة الواجبة إلا بعد ما يتجرجر 20 مرة عند المحكمة عند القاضي الظالم، وبالنهاية لا يصل إلى كل النفقة الواجبة، بكون موكل محامي، المحامي بده 30% ولا 35% بدل أتعاب، بيكون الأب عم يحصل بالشهر 150,000، أكل ثلثها هذا المحامي، بيرجع الأب بيبكي والأم تزداد حزنا وكآبة، ما هذا الولد الظالم العاق الذي لا يعطي والديه النفقة الواجبة إلا بعد ما يجرجرن على المحكمة 20 مرة عند قاض ظالم من قضاة جهنم، وما يقرر لهما منه كنفقة واجبة يصرفان ثلثه للمحامي، ما هذا؟ ما هذا الولد العاق الذي تصل به قساوة قلبه إلى مثل هذه الحالة؟ وبيوم 21 آذار بده يبوس إيدين أمه وجهه أفا بدعوى اليوم عيد الأم، هذا جهل، هذا جهل والعياذ بالله تعالى. كثير من التصرفات باللسان أو بالحال تقهر قلب الأم، تبكي بكاء شديدا لكنها لا تعلم ولدها أنه تقطع كبدها منه، لا تعلمه أنها تقطع كبدها منه، أن قلبها حزين وأنها في غاية الكآبة والحزن من سوء فعاله، لكنها خوفا عليه لا تخبره، وهو لا يكترث لحالها، هو ينظر إلى أبهته وفخفخة منزله وسيارته ولا يكترث لحال أمه التي قد تحتاج إلى خبز تسأل الجيران حاجتها، التي قد تحتاج إلى ثوب يقيها من البرد يعطف بمثله عليها بعض جاراتها، وقد يكون إعارة، وقد يكون بعضهم جاءها بمال الزكاة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويكون أبناؤها من الأثرياء من الموسرين أو من المكتفين أو من المكتفين. الطمع، الاستزادة الممدوحة في الدين في القرآن، الاستزادة من طلب علم الدين. راجع المصحف من أوله إلى آخره، هل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء بمثل ما أمر بالاستزادة من علم الدين بقوله تعالى وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما؟ ما بال أناس يحملون المصحف أو يعلقونه على الجدران مع الزخرفة الباهظة الكلف، وقول الله تعالى وقل رب زدني علما ما فقهوه ولا يعملون بمقتضاه، وقول الله تعالى وبالوالدين إحسانا ما فقهوه ولا يعملون بمقتضاه، ما بال هؤلاء؟ فإذا مجرد حمل المصحف في الجيب أو في الجزدان أو مجرد كتابة الآيات القرآنية في البيوت مع زخرفتها والاهتمام بها والصرف عليها، هذا لا يعني أن مجرد من كتبها هو ممن يعتبر ويتعظ. كم من حفاري قبور الأموات لا يصلون، كم من حفاري قبور الأموات في المقابر لا يصلون، وفي كل يوم يدفن موتانا، وفي كل يوم يلحد أمواتا ولا يتوب، بل منهم من يسرق، ومنهم من يزني، ومنهم من يشرب الخمر، ومنهم والعياذ بالله تعالى من يكون عاقا لوالديه. وروي لنا أن منهم من يرى العجائب، كالذي قيل لنا إنه رأى أفعى في فم إنسان تنهش من داخل أحشائه، ما خرجت من فمه لما فتح قبر فلانا، إنما أطبق القبر وهرب ولم يتب إلى الله، أطبق القبر وهرع هرب جازعا خائفا، كان خائفا جزعا هرب فقط، رأى بعينه. المهدي من هداه الله تعالى، المهدي من هداه الله تعالى. كم من أناس رأوا معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلموا لفورهم، كم من أناس رأوا معجزات الأنبياء ولم يسلموا لفورهم، مواصل أسلموا، بل منهم ما أسلم بالمرة. إن كان سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي أسلم بعد 8 سنين من رؤيته للمعجزة يوم الهجرة لما ساخت رجلا فرسه في الأرض، بعض غيره لم يسلم بالمرة. أبو جهل أبو لهب ما أسلم، ما آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي يحمل المصحف المبارك والذي فيه العبر والمواعظ، فما أكثر العبر وما أقل الاعتبار، ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. الخطيب على المنبر هو يبكي ويبكي من يسمعه، لكن بعضهم لا يطبق، بعض الخطباء لا يطبقون، وبعض المستمعين يبكون ولا يطبقون، يبكون يبكون لما يسمعونه من مواعظ وعبر ولكنهم لا يطبقون. والخطيب من بعض أمثال هؤلاء ممن يحفظ العبارات ولا يعتبر بها، يحفظ العبارات يتقنها يعمل لها إخراجا يبكي المستمعين وهو لا يكون ممن يكون من المطبقين الملتزمين بهذه الأحكام. هذا إنذار لأولئك الأبناء ذكورا وإناثا الذين يكسرون قلوب أبويهم أمهاتهم وآبائهم ولا يكترثون ولا يسألون. ما معنى حسن الخلق؟ إن لم يعامل الواحد منا أمه وأباه بحسن الخلق، من أولى منهما بحسن الخلق؟ أيضا شريكي في العمل، شريكي في التجارة، العامل الذي يعمل معي، الذي آجرني بيته، أمي أبي. لكن كثيرا من هؤلاء لا يعرفون لهذه النعمة القدر العظيم، لا يعرفون لهذه النعمة القدر العظيم الذي لأجله امتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أويسا القرني. ما صفته؟ خير التابعين. بما امتدحه رسول الله؟ بأنه من شأنه أنه كان بارا بأمه، أنه كان من علاماته أنه كان بارا بأمه. سبحان الخالق العظيم. هذه مواعظ وعبر، ولكن قل من يعتبر. هذه مواعظ وعبر ولكن قل من يعتبر، قل من يعرف الأحكام ويطبقها على نفسه. ما سبب هذا؟ لو أردنا أن نعرف بعض الأسباب فلا بد من حضور مجالس علم الدين، لأنك أيها المسلم إن حضرت مجلس علم يتبين لك الصحيح من الفاسد، إن حضرت مجلس علم الدين يتبين لك من هو قدوة سوء ومن هو قدوة خير، إن حضرت مجلس علم الدين يتبين لك من هم مفاتيح للخير مغاليق للشر، يتبين لك من هم مفاتيح للشر مغاليق للخير. أما من لم يتعلم الدين تتقاذفه الأهواء وهو لا يعرف كيف الجواب، من لم يتعلم ضروريات علم الدين. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له رجل: من أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. ليس معنى هذا الحديث أن يصير الولد عدوا لأبيه متآمرا مع أمه على أبيه كما يفعل بعض الأبناء، والعكس أيضا لا يجوز، أيضا العكس لا يجوز، أن يتآمر الولد مع أبيه ضد أمه لمجرد أنه وعده بموتوسيكل، بسيارة، بمساعدة شهرية مالية، لكن أمك عم تعمل كذا كذا كذا كذا كذا، بدك تفقع لي فيها وما تخليها بهناها. إن الحكم إلا لله. الإنسان إذا كان بين أبويه حكما تشاجر أبواه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان ظالما كيف تنصره؟ بردعه عن الظلم، ليس بتمكينه من الظلم، وبأن يغرق في الظلم أكثر. وإذا كان مظلوما ساعده على أن يسترد حقه. فلا تغلبنكم العواطف غير الصحيحة. أحيانا الإنسان إذا لم يحكم الشرع لمجرد أن أمه تبكي أو أن أباه يبكي أو أن أباه أقوى في الشكاية أو أن أمه أقوى في الشكاية، يميل للعاطفة مع أحد أبويه ويظلم الطرف الآخر، ليس له ذلك، ليس له ذلك. إن الحكم إلا لله. أنت رد الأمر إلى الشرع، فمن كان محقا آزره وأيده، ومن كان ظالما فانصحه واردعه، ومن كان ظالما فانصحه واردعه. ثم بعد أن بينا العبارة الأولى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات،
1: نبين كيف التوبة قبل أن نكمل معنى الحديث. فمن كان عاقا لأمه أو لأبيه أو لأبويه فإن كان أخذ لهما ما هو حقهما يرد الحق لصاحبه، يرد الحق لصاحبه. كثير من الأبناء بتصلبط على الأم يستضعفها فيأخذ مالها، مجرد أن يبوس لإيديها وجه أفا وأشط كلده بيتها، هذه القبلة أو على الوجنتين أو هدية 21 آدار تكون توبة، يرد لها حقها ويقلع عن ظلمها ويندم في قلبه، يستشعر بالندم ويعزم أنه لن يعود إلى ذلك. وكذلك الأب ويعزم في قلبه أنه لن يعود إلى ذلك. من الأبناء من يكون يعمل مع أبيه في متجره في مؤسسته وإخوته صغار يأكل أموال أبيه، ولما يموت أبوه يأكل أموال الورثة الصغار، يعطيهم النذر القليل، يقول لهم هذا ما تركه أبوكم، ما ترك نقدا، يخفي كل أموال البنوك، يخفي كل دفاتر البنوك لأنه مسيطر عليها. ولكن عند الله تجتمع الخصوم. إن في الدنيا يخشى الواحد منا الفضيحة في المحاكم فكيف بنا بالفضيحة يوم الدين على رؤوس الخلائق؟ كيف بنا؟ ففي القبر ما كان مستورا في الدنيا من الفضائح، هل تستطيع أن تمنع فضيحة نفسك في القبر؟ لا، لا تستطيع. فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. حاسبوا أنفسكم في الدنيا قبل أن تحاسبوا، فإنه أهون عليكم أن تحاسبوا أنفسكم في هذه الدنيا. ليه؟ لأنه يوجد في الدنيا دراهم ودنانير تردها إلى أصحابها، أما في القبر ماذا تفعل؟ من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله قبل ألا يكون دينار ولا درهم. إن كان أساء إليهما بكلام أو بيد بضربة مثلا، يستسمحه لأمه لأبيه، يقول له أنا آذيتك، أنا ظلمتك، أنا فعلت معك كذا وكذا، سامحني، ويندم في قلبه ويعزم في قلبه أنه لن يعود إليه، لن يعود إليه. هو ضرب المسلم على وجهه من الكبائر. هنا الغلط منه مالي، ليس ماليا، إنما يقول له سامحني، ولو كان ولده، ولو كان تلميذه في الصف في المدرسة، ولو كان هو مديرا أو أبا أو أما، يقول للمضروب على وجهه الذي آذاه سامحني. كثيرون لا يهون عليهم أن يبدأوا بلفظ سامحني، لا يهون عليهم. كيف يهون عليك أن تقول لولدك أو لتلميذك أو لزوجك أو لزوجتك سامحني؟ من فكر في أمر الموت هان عليه أمر الدنيا، من فكر بعذاب القبر هان عليه أمر الدنيا. أما من كان قلبه متعلقا بالدنيا، كلمة سامحني كيف هتطلع من تمه؟ قلبه متعلق بالدنيا يستصعب ذلك، يستصعب ذلك. هو بده يبلش بسامحني، هو يبدأ بها وهو يعرف نفسه أنه أساء، أنه ظلم، لكنه لو فكر في حال نفسه في القبر كيف يكون مآله لو نزل إلى القبر بلا توبة، هل يتحمل؟ لا أحد منا يتحمل عذاب القبر، لا أحد منا يتحمل عذاب القبر. كم وكم من أناس يكونون وقت النوم في رقاد هز خفيفة، ليس زلزالا، يقلقهم، يرتعبون، يخرجون إلى السهل، يخرجون إلى شواطئ البحر يخافون من كارثة أشد، هز خفيفة، يخرجون إلى الشوارع ويستأنس بعضهم ببعض ويحتضن بعضهم بعضا. طب في القبر ماذا تفعل؟ نسأل الله السلامة. في القبر ماذا تفعل؟ من يدافع عنك في قبرك؟ في الدنيا من الزلزال والهزة بتدعم تعمل احتياطات، ولكن في القبر من يدافع عنك؟ العمل الصالح، العمل الصالح. فمنكر ونكير يسألان أهل القبر: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقد جعل الله لكل واحد منا ملكين يكتبان ما نفعل، ملكا يكتب الحسنات وملكا يكتب السيئات. وقد قال الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ بنى فوضى. الله خلقنا ولم يتركنا عبثا، ولم يتركنا فوضى. ولقد روي أنه يقال للإنسان يوم القيامة: ألم نصح جسمك ونسقك من الماء البارد؟ كم هذه نعمة عظيمة. من منا يطيق أن يشرب ماء البحر الملح الأجاج كل يوم كل يوم؟ مين منا بيطيق كل ما عطش يشرب ماء البحر؟ ما حدا منا بيستطيع، لا أحد يستطيع كل ما عطش يشرب ماء البحر، لا أحد منا يستطيع كلما جاءه عطش أصابه عطش أن يشرب من ماء البحر الأجاج الملح الأجاج. إذن هذه نعمة عظيمة. يقال للمرء: ألم نصح جسمك ونسقك من الماء البارد؟ فصحة البدن شكرك لربك على هذه النعمة، أن تستعمل هذه النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى. فهذا الولد إذا أراد أن يتوب يستسمح أمه إن كان الحق للأم، يستسمح أباه إن كان الحق للأب، يستسمح صاحب العمل إن كان أكل خفية من مال صاحب العمل يرد له ماله. قد يكون كل شهر عم يأخذ 5000 ليرة، قليل ولكنها في الميزان شيء خطير. ولا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. لكن إذا كان هو شارب خمر أو كان زانيا أو كانت زانية، هذا الأمر بينه وبين الله، ما بيكون ظلم أمه، هذا بيكون وقع فيما حرمه الله تعالى وظلم نفسه، وظلم نفسه يندم في قلبه أنه لن يعود إلى الزنا ويقلع عن الزنا، يندم يستشعر بالندم في قلبه ويعزم في قلبه أنه لن يعود إلى الزنا ويقلع عن الزنا. أما لو غصبها للمرأة التي زنى بها يستسمحها، لو غصبها لأنه تعلق بها حق آدمي، تعلق بها حق آدمي يستسمحها. والمال الذي أكلته هي، هذا المال يكون حراما عليها، مال الزانية يكون حراما عليها. كبائع الخمر يبيع الخمر ويقبض من الناس أموالا، هذا المال ليس له، إن الله حرم الخمر وأكل ثمنها، إن الله حرم الخمر وأكل ثمنها. فمن أراد أن يتوب من فعل هو متعلق بحقوق بني آدم يندم في قلبه، يعزم أنه لن يعود، يقلع عنه ويرد الحق لصاحبه. ما عنده مال يرد المال لصحابه، يقول له: سامحني لك علي كذا وكذا، أكلت عليك كذا وكذا، سامحني. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات، المراد منه أنهم في الجاهلية كانوا يدفنون البنات وهن حيات، هي عايشة لما يرزق ببنت بيحفر لها الحفرة ويدفنها فيها، هذا حرام، هذا شيء كان معروفا في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن عن وهات، إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومن عن وهات، كمنع الزكاة الواجبة. هذا الشحيح البخيل الشح والبخل أوصلاه إلى منع الزكاة. منع الزكاة حرام من الكبائر. منع الزكاة كترك الصلاة من الكبائر. منع الزكاة كترك الصلاة من الكبائر. لكن إن تركها وهو يعتقد بوجوبها عليه لا يكفر، لا يكفر. إن تركها وهو ينكر فرضيتها هذا مكذب للدين. كذلك مما حرمه الله تعالى ويشمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعا، منع النفقة الواجبة للوالدين والزوجة، كالزوج الذي يقول لزوجته أنت معك مصاري، أبوك ورتك، أنا ما عندي مصاري كتير، تركيني اجمع، تركيني صمد، تركيني وفي بالبنك، أنت روح تبحبعي بالورتي، اصرفي على حالك مثل ما بدك، أنا مني مجبور عليك، مني مجبور أصرف عليك. هذا حرام لا يجوز. ولو كانت الزوجة موسرة لا تسقط نفقتها عن زوجها، لا تسقط نفقتها عن زوجها، لا تسقط النفقة، لا تسقط. ثم سقطة المدارس وما شابه ذلك لا تدفع من مال الزكاة عن الأولاد، أنه يروح يدفع عن أطفاله زكاة محل سقطة المدارس هذا لا يسقط عنه، تبقى عليه في ذمته الزكاة الواجبة عليه. هو الشح البخل يجعل كثيرا من الناس يفكرون بهذه الطرق المعوجة غير السليمة غير الصحيحة. هذا البخل أوصلهم إلى هذا. كثيرون من الناس لأمور الدين بيقطع إيده بيشحد عليها، لأمور الدنيا بيتدين وبيتزين، لأمور الدنيا بيتدين وبيتزين، لأمور الدين بيحاول بأي طريقة ليتهرب من الزكاة، ليتهرب من النفقة الواجبة التي عليه لزوجته وأبويه وما شابه ذلك. ألا فليعلم أن ترك النفقة الواجبة بلا عذر معصية من المعاصي، معصية من المعاصي. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكره لكم قيل وقال المقصود بذلك الكلام الذي لا فائدة

لن يسأل عنها يوم الدين، ولا يسأل عن أمور سيسأل عنها يوم الدين. من هم أهل الكهف؟ كم بقوا في الكهف؟ أديبوا يعايشين، يسأل عن أمور، يسأل عن أمور هو لن يسأل عنها يوم الدين، وما سيسأل عنه يوم الدين لا يسأل عنه. هذا ما أنصف نفسه. فليشتغل بطلب علم الدين الضروري. كثيرون من الناس بسبب الحياء أو أنه وجيه وأن الذي يعلم يعتبره نكيرة بين الناس، هو صاحب شهادة، هو صاحب أبهة بين الناس، كيف يريدونه أن يتنازل فيحضر مجالس علم الدين ليتعلم من فلان أو فلانة؟ والإمام ابن عساكر كان عنده 300 شيخ وشيخة في العهود السابقة، كان يوجد فقيهات عالمات شيخات لرجال. الإمام ابن عساكر عنده 300 شيخ وشيخة. الإمام البخاري كان عنده 1000 شيخ، مشايخه الذين علموه. اليوم يمكن لو درتم على الأرض كلها قد لا تجدون 1000 من أمثال تلاميذ تلاميذ تلاميذ تلاميذ الإمام البخاري رضي الله عنه، نسأل الله السلامة. فلا ينبغي للمسلم أن يترك السؤال عن أمور الدين الضرورية كأحكام الصلاة والطهارة والنفقة الواجبة وبر الوالدين، وليتعلم ما معنى عقوق الوالدين ليحذره، بل عليه أن يسأل عما يجهله من هذه الأمور حتى يؤدي العبادة كما أمر الله تبارك وتعالى. وأما معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، أي صرف المال يكون في الوجوه الواجبة أو في الوجوه التي هي سنة، أما صرف المال في الوجوه التي حرم الله تبارك وتعالى فهذا حرام. ومن صرف المال في غير أوجه البر، كمن صرف المال مثلا لزيادة التنعم بالحلال مش بالحرام، صرفه لزيادة التنعم بالحلال، هو لا معصية عليه، لكنه الأفضل أن يصرفه فيما فيه مصلحة دينية، الأفضل أن يصرفه فيما فيه مصلحة دينية، وليس من شيم عباد الله الصالحين التنعم، وليس من شيم عباد الله الصالحين التنعم. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين.

0: نسينا واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا وتوفنا على هديه وأكرمنا بحفظه واحفظنا ببركته وبركة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام وارزقنا شفاعته يا أرحم الراحمين بسر سورة الفاتحة.
1: إذن حول التحذير من عقوق الوالدين وآفاته وأضراره على المجتمع حدثنا سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى من خلال محاضرته هذه التي ألقاها علينا. نسأل الله يجعلنا من الذين يبرون الوالدين بجاه نبينا محمد سيد الكونين صلى الله عليه وعلى إخوانه وسلم.
2: الهجرة النبوية درب نور وصبر. درب نور وصبر.

حديث أم معبد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته يصحبه أبو بكر الصديق ومولاه عامر بن فهيرة ورجل يدلهم على الطريق، فمروا بأم معبد الخزاعية وهي لا تعرفهم، فقال لها: يا أم معبد، هل عندك من لبن؟ قالت: لا والله، وإن الغنم لعازبة، أي بعيدة عن المرعى. قال: فما هذه الشاة التي أرى؟ عن شاة رآها في فناء البيت. قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم. قال: أتأذنين في حلابها؟ قالت: لا والله، ما ضربها من فحل قط، فشأنك بها. فدعا بها فمسح ظهرها وضرعها، ثم دعا بإناء يروي الرهط فحلب فيه فملأه فسقى أصحابه، ثم حلب فيه مرة ثانية وتركه لأم معبد وارتحل. فلما جاء زوجها عند المساء قال: يا أم معبد، ما هذا اللبن ولا حلوبة في البيت والغنم عازبة؟ قالت: لا والله، إلا أنه مر بنا رجل ظاهر الوضاءة متبلج الوجه، في أشفاره وطف، أي كثير شعر الأهداب مع استرخاء وطول، وفي عينيه دعج، أي اشتد سوادهما وبياضهما واتسعتا، إذا صمت فعليه البهاء، وإذا نطق فعليه الوقاء، له كلام كخرزات النظم، أزين أصحابه منظرا وأحسنهم وجها، أصحابه يحفون به إذا أمر ابتدروا أمره. قال: هذه والله صفة صاحب قريش، ولو رأيته لاتبعته ولأجتهدن أن أفعل. قال الراوي: ولم يعلم أهل مكة أين توجه رسول الله وصاحبه حتى سمعوا هاتفا على رأس جبل أبي قبيس يقول: جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبدي، هما رحلا بالحق وانتزلا به، فقد فاز من أمسى رفيق محمدي. سلوا أختكم عن شاتها وإناثها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدي.

السيد المختار والسند الذي إلى الله في حبي له أتقرب، نبي هدى، نبي هدى بالمعجزات لقد أتى وأعجب أصحاب العقول.

بحرا وأصوب فهاجر منها وهو بالله واثق ولم يخرجوه خائفا يترقب وصاحبه الصديق يا خير صاحبي لأشرف مصحوب صلى الله عليه وسلم لأشرف مصحوب به الأرض ترحب ومست يداه ومست يداه.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

آناء الليل وأطراف النهار، ملء السماوات وملء الأرض. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في محكم آياته وهو أصدق القائلين: للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وبعد، نهنئ مستمعينا الكرام ونهنئ أمتنا الإسلامية بمناسبة هجرة أفضل إنسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الدخول في أعماق هذه القصة، بدأت القصة مع اجتماع قريش على قتل محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى التخلص من دعوته، وعلى إنهائها والرجوع إلى ما كانت عليه مكة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. محمد عليه الصلاة والسلام ولد في مكة وبعث بها، وقد نشأ نشأة طيبة وترعرع في مكة، وكان معروفا قبل بعثته بالصادق، وكان معروفا بالأمين. لم يشهدوا عليه ولم يمسكوا عليه رذيلة من الرذائل، ولا كذبة ولا خيانة ولا جبنا، بل كان مقداما شجاعا طيبا أمينا. يجتمعون على قتله وهو يوصي بإيصال الأمانات إلى أهلها وإليهم، ومن المشركين من كان قد وضع أمانة عند الرسول لما يعرف من أمانته، فاستأمن على هذه الأمانات علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليوصلها إلى أهلها. يجتمعون ينظرون ماذا يفعلون، فيقررون بخطة شيطانية جاء بها إبليس أن يأتوا برجل من كل قبيلة ويضربون محمدا ضربة رجل واحد. فعندما تأتي هاشم تطالب بدم ابنها لا تجد غريما، بل يكون دم محمد قد تفرق بين العرب وبين القبائل. في كل يوم من أيامنا لنا شيء نهجره ونتركه لله. في كل يوم يوجد من يريد ردنا إلى ما قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى فعل قوم لوط، إلى أفعال بعض من كذب الأنبياء ممن تعرفون وتسمعون، إلى الانحلال من الدين، إلى الخروج من أحكام الشريعة. فكان عنوان حلقتنا اليوم الهجرة إلى الله. فعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كانت هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة حدثا عظيما، لا يزال على مر الأيام موطنا لكثير من الذكريات والعبر والأحكام. قوم مؤمنون بعقيدة راسخون بها رسوخ الجبال، يعلنون كلمة الحق للناس وبدعوتهم إليها بالقول والحجة والبيان، يصدعون برسالتهم ويضحون في سبيلها بالنفس والولد والمال والأوطان والبيوت،
يقاومهم أناس طغاة متغطرسون متمسكون بباطلهم وانحرافهم وضلالهم وطغيانهم وعدوانهم، فيخرجونهم من بيوتهم ومن أموالهم ليشردوا ويموتوا ولتموت معهم دعوتهم، فلا يبأسون ولا تتزلزل عقيدتهم ولا يتنازلون عن مبادئهم مهما كان. يهاجرون يستقبلهم قوم مهللون ويتعاهدونهم معهم بالدعوة، يعطونهم أموالهم، جزءا من أموالهم، يقتسمون أموالهم، يقتسمون دورهم وعبيدهم وأنعامهم، يقدمون لهم كل ما يحتاجون، حتى يقول قائلهم: يا رسول الله، وكأنك تريدنا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: نعم، وهم الأنصار، أنصار الله ورسوله. فيقول أحدهم: يا رسول الله، لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك. ويقول آخر: لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك. فيظهر الله بهؤلاء دينه ويعلي كلمته، ومن ينصر الله ينصره. يقول ربنا في القرآن الكريم: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أي عبر في هذه الهجرة! شخص لأجل الدعوة يترك بيته ووطنه وماله، يترك عقاراته، يترك أنعامه، يترك كل المال ويمشي إلى الله ورسوله، يهاجر إلى الله ورسوله حيث رضى الله. ليس معناه أن الله في المدينة أو في الأرض أو في السماء بذاته، لأن الله تعالى لا يحل الأماكن، هذه الكائنات كلها خلق الله لا يحل الله فيها. وأيضا في كل مناسبة لابد أن نؤكد على هذه المعاني، معاني العقيدة والتوحيد، لأن العقيدة هي السبب الذي جعل قريش تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الهجرة لابد من التمسك بالعقيدة كما تمسك الصحابة بالعقيدة. بلال الحبشي رضي الله تعالى عنه كان عبدا أسمر البشرة، يأخذه أمية بن خلف بعد أن علم بإسلامه إلى صحراء مكة، يخرجه إليها، يربط يديه بالحبل، يجره خلف الدابة عاري الصدر، يأخذه والأطفال والصغار يرمونه بحجارة ويسبونه ويصفقون حوله ويصفرون ويصرخون، يذهبون به مع كل هذا الضغط اللي عم بيعاني منه بلال. عم تتخيلوا المشهد قديش هو أمر صعب؟ بلال صابر وكأنه يرى الجنة. يأخذه أمية، يلقيه على التراب، تراب مكة المحترق أو يكاد يحترق بحرارة شمسها. هلا في هذه الأيام يقولون الحر شديد، هو كذلك، لا يستطيع الواحد منا أحيانا أن يبقى ساعة في الشمس أو ساعتين وهو بلباسه وهو ماش على قدميه، فكيف بالذي يكون عاري الصدر والظهر ملقا على التراب المحترق أو شديد الحرارة، ويوضع على بطنه صخرة عظيمة ليقول كلمة، فيقول له أمية: قل هبل. يقول له أحد: أحد. أحد معناه الله لا يقبل الانقسام ولا التجزؤ، معناه الله واحد لا شريك له، هو الإله، هو المعبود بحق، هو المستحق لنهاية التذلل وغاية الخضوع والخشوع، هو الإله، لا إله إلا الله. أحد أحد، الله لا يشبه شيئا من خلقه، الله ليس جسما. الأحد هو الذي لا يقبل الانقسام ولا التجزؤ، فمن لا يقبل الانقسام ولا التجزؤ لا يكون جسما.
الله تعالى ليس بجسد ولا جثة له ولا صورة، لأنه خالق الصور، خالق الصور لا يكون صورة، هو الذي أبرز الصور من العدم إلى الوجود فكيف يكون صورة؟ هو الذي أبرز الأجساد من العدم إلى الوجود فكيف يكون جسدا وجثة؟ عمار بن ياسر: صورا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. سمية أم ياسر، وياسر أبو عمار، علم أبو جهل بإسلامهم فاجتاظ غضبا، انفجر غضبا، يخرج إلى البادية يأخذ معه آل ياسر ليضربهم ويسبهم ويهينهم، فيربط ياسر بعمود وتربط سمية، تربط سمية على الأرض رجلها لوتد وكل عضو منها على وتد، يعني كالمصلوب لكنها على الأرض، ثم يأتي إليها ويكلمها بكلام قبيح يتهمها فيه بعشق محمد، العشق المذموم وليس العشق الذي نحن نعشقه للنبي صلى الله عليه وسلم، يتهمها بزعمه بعرضها وبعرض محمد عليه الصلاة والسلام، فتفلت في وجهه فأخذ حربة رمحا وطعن سمية في بطنها، وكانت أول شهيدة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم.

كن داعيا لله. أول الدعاة مع نبينا صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كيف كان أبو بكر قبل الهجرة؟ أبو بكر يسلم بدون نقاش حين كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وهو أول الرجال إسلاما، يصدق رسول الله، ينطق بالشهادتين، يخرج إلى الناس. يسلم على يد أبي بكر 6 من 10 المبشرين بالجنة، يعني من سوى علي وعمر من الباقين، 6 من 7 من الباقين يسلمون على يد أبي بكر رضي الله عنه، منهم أبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليهم، يسلمون على يد أبي بكر. فأنت في ذكرى الهجرة كن داعيا لله. أيضا أبو بكر قبل الهجرة كان رفيق النبي، وبعد الهجرة وفي الهجرة كان رفيقه. قبل الهجرة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا، يأتي من يريد إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أبو بكر: أتكذبون رجلا يقول ربي الله؟ فيأتي ذاك الشقي ويضرب أبا بكر ضربا شديدا، يضربه بنعل من خشب على وجهه حتى لا يعرف الرائي من المضروب، يعني تغيرت ملامح أبي بكر رضي الله تعالى عنه، تغير وجهه من شدة الضرب بالخشب، فيغمى عليه، فيؤخذ إلى داره، فيوقظه بعض أهله، فيستيقظ، أول ما يستيقظ يقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما فعل رسول الله؟ تقول له أمه: أفلا رأيت حالك أولا؟ يقول: ما فعل رسول الله؟ تأتي فاطمة بنت الخطاب أخت عمر إلى أبي بكر لتطمئن عليه ولتطمئنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسألها: ما فعل رسول الله؟ فتسكت لأن أمه كانت موجودة، فيقول: تكلمي أمي لا تقول شيئا، تكلمي. فقالت: هو بخير. قال: خذوني إلى رسول الله. احتمله الرجال، أخذوه إلى رسول الله، وكانت أم أبي بكر معه. يدخل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينظر إلى النبي، النبي يرق لأبي بكر لما في وجهه، للدماء التي سالت منه، لتغير ملامحه من الضرب، يرق النبي له، فيقوم له ليحتضنه، فيقول له: يا رسول الله، إني إذا رأيتك قرت عيني. ثم قال: يا رسول الله، أدعو لأمي. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده. انظر إلى الداعية كيف يفكر وهو أبو بكر. هنا أمه في حالة من الحنان تجاه ولدها المضروب، فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أدعو لها. فيرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده فيقول: اللهم اهدي أم أبي بكر. فما أنزل النبي يده حتى أسلمت. أي بر في أبي بكر وأي إحسان منه لها بأن كان سببا لإسلامها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه، ببركة دعائه، استجاب الله له فأسلمت وآمنت. في الهجرة الثبات على الحق، في الهجرة الصبر على المصاعب، في الهجرة الصبر على المشاق وعلى حرب المبادئ. أكرر: على الحرب
على المبادئ. في هذه الأيام حرب على نبينا وعقيدتنا وقرآننا كتابنا المقدس، حجابنا، حجاب نسائنا، على أخلاق أبنائنا وأهالينا، في أموالنا ونظمنا في الحياة، طريقة عيشنا. ما المطلوب منا في ذكرى الهجرة؟ هجر ما لا يرضي الله من هذه الأمور، والتمسك بالعقيدة الصحيحة والثبات على الحق ونصرة الحق. مش بس انك تثبت على الحق، انصر الحق واعن اهله، ولا تعن اهل الباطل، ولا تصفق للباطل، ولا تعجب بالباطل، بل كن مع الحق ومع اهله. اولئك صبروا وضحوا باجسادهم بدمائهم، وخالفوا بعضهم وخالف بعضهم آباءهم الذين كانوا على المقلب الآخر. بعض الصحابة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج والده للمبارزة، لمبارزة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف كأنه لا يعرفه. رابط الإسلام ورابط الدين أقوى من أي رابط آخر. هلأ بهالأيام في الكلام على المهجرين والكلام على النازحين والكلام على كل من لا يحمل الجنسية الفلانية أو الفلانية أو كان ضيفا في بلد، رجع تذكر المهاجرين والأنصار، تذكر كيف كان الصحابة بين بعض، كيف أن النبي جمع حوله الرومي صهيب وسلمان الفارسي وبلال الحبشي وعمر العربي وعلي القرشي، علي وعمر اللذان أتقنا القراءة والكتابة، وجمع معه من لم يتقن القراءة والكتابة. كان مع النبي قوي البنية، وكان مع النبي من كان ضعيف البنية، كان مع النبي الأمي والعالم، كان معه المجتهد والمقلد، كان معه الأشداء، وكان معه الضعفاء. حمل الكل بسفينة واحدة، سفينة الهدى، سفينة الحق. لا تبدي رأيك فيما لا تعلم إن كان رأيك مخالفا لكتاب الله وسنة النبي. احنا هلأ بزمن رسخوا في أنفس البعض من نحو 100 سنة أو 150 سنة أن تقول ما تشاء، وأن تعتقد ما تشاء، وأن تعبر بما تشاء، وأن تصفق لما تشاء، أن تلبس ما تشاء وتخلع ما تشاء، أن تهاجم من تشاء وتسب من تشاء، إلا من كان عندهم مميزا أو كان عندهم في مكانة ما. لكن إن أردت بحسب ما يقولون أن تشتم النبي أو العقيدة أو الأخلاق الحسنة، أو تعترض على ما في القرآن، أو تعترض على ما جاء به صحابة النبي من نبينا عليه الصلاة والسلام، أو أن تجعله مكانا للنقاش للقبول والرد، وهم يريدون الرد، هذا الذي يريدونه، فاعتقد ما تشاء وقل ما تشاء والعياذ بالله. لا ينبغي لنا أن نتساهل في نحو هذا. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالحق، وكل ما جاء به نبينا حق. فنحن في ذكرى هجرته في كل يوم من أيامنا نهجر ما لا يحب، ونهجر ما يخالف دينه ويخالف مبادئه وعقيدته، ونهاجر إلى ما يحب وإلى ما يرضى وإلى ما يبغي منا صلى الله عليه وسلم.

0: كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الله، ولم تكن جبنا ولا هربا ولا فزعا من المشركين، بل بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله وكان وحيدا، لم يكن معه أحد، لم يكن معه جيش، لم يكن معه كثرة رجال وأبناء، بل كان وحيدا صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معه حتى كثير من العشيرة، ما كانوا معه، كان لحاله أول الأمر صلى الله عليه وسلم، ودعا إلى الله وكان بقمة الشجاعة، بل كان بيذكر بعض الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب، وهو من أشجع الصحابة باتفاق كل المؤرخين. علي بن أبي طالب من أشجع الرجال الذين مروا على مر التاريخ. يقول: كانت إذا احمرت الحدق واشتد الوطيس، الحدق احمرت، العيون احمرت من شدة القتال، وحمل القتال واشتد وعلت هذه على الغبار بسبب التحام الجيش. يقول: كنا نحتمي برسول الله، ليس تفريطا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتقديما للنبي للقتل، لا، إنما كانوا يتأخرون فيرون رسول الله صلى الله عليه وسلم متقدما. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمه أبو طالب بعرض من قريش، قريش تقول: نفاوض محمدا، ماذا يريد؟ هذا قبل الهجرة. إن أراد مالا أعطيناه حتى صار أغنانا، وإن أراد نساء زوجناه من يريد من النساء، وإن أراد ملكا ملكناه علينا، وإن أراد مشورة لم نقطع في أمر حتى نأخذ رأيه. ماذا يريد؟ هل يريد الملك؟ هل يريد المال؟ هل يريد النساء؟ هل يريد السلطة؟ نعطيه كل ما يريد. يأتي عمه بهذا العرض، يقول كلمته المشهورة، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق من غير حلف، لأن كل الأنبياء صادقون يستحيل عليهم الكذب، يقول: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله ليتراجع عن الدعوة، كل الأنبياء مبلغون للدعوة، كلهم بلا استثناء، نبي كان أم رسول، كلهم يبلغ إن قدر، حيث يقدر على ذلك يبلغ، حيث استطاع يبلغ، حيث تصل دعوته يوصلها، كل الأنبياء منهم والرسل الذين هم أنبياء ورسل، كلهم، لا فرق في ذلك بين نبي ورسول، الكل سواء في ذلك، على خلاف ما ورد في بعض الكتب من أن النبي ليس مأمورا بالتبليغ، وهذا كلام فاسد مردود. كانت الهجرة بالسابقين وفاز بها الأولون، ولم يعد بعد الفتح هجرة، ولكن لنا جميعا رجالا ونساء وشيوخا وشبابا هجرة من نوع آخر، هي هجرة القلوب من الانحراف إلى الاستقامة، من الظلم إلى العدل. الذي أخذ مال إخوته فليرد المال، الذي كان عاقا فليبر والديه، من خاصم إخوانه للدنيا فليعد إلى الكلام معهم وترك الشحناء والبغضاء، من عاد إخوانه فليترك ذلك، من كان ظالما في بيته لزوجته وأولاده، من كان جبارا متكبرا، من كان ظالما لجيرانه فليهجر كل ذلك. الهجرة فيها كل هذه المعاني. من كان منا لا يقبل النصيحة فليعد إلى قبول النصيحة، من كان حريصا على الدنيا فليترك الحرص، من كان شاربا للخمر فليدع، من كان مخطئا ظالما واقعا بنوع من أنواع الكبائر أو الصغائر فليتب إلى الله قبل فوات الأوان. هذه هي الهجرة التي أنت مطالب بها. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر من نهى الله عنه، والمهاجر من نهى من هجر ما نهى الله عنه. فليستعرض كل واحد منا سلوكه وتصرفاته وحياته وأقواله وعلاقاته مع الآخرين، فإذا وجد فيها، وقد يجد، بل غالبا لا بد أن يجد شيئا لا يرضي الله عز وجل، فليبادر إلى هجر تلك الصفات السيئة والأفعال التي لا يرضى الله تعالى عنها. ليطبق كل واحد منا هذا القول، وليحرص منا أن ينصح به من حوله. هذه هي الهجرة التي نريدها الآن، يأمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بها. ولو أن هجرة المسلمين لم تقم على أساس متين من هجرة القلوب قبل الهجرة بالأبدان لما كتب الله لها النصر بعد ذلك، بل القلوب التي حملت هذه الأبدان إلى ترك ما نهى الله تعالى عنه وإلى البقاء في دار يفتنهم أهلها عن دينهم، فهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما تكرر يوم وكلما عاد علينا صباح اذكر فيه هجرانك للذنوب والآفات والمظالم، حتى إنه فلتكن نيتك خالصة لله عز وجل، ولا تكن كذاك الذي قيل فيه بعد أن أراد بهجرته أن يخطب امرأة في المدينة، وكان في مكة قبل أن يهاجر، هي اشترطت عليه أن يهاجر فهاجر وتزوجها، فكان بعض الصحابة يسميه مهاجر أم قيس، لم تكن هجرته لله. فينبغي للواحد منا أن يراعي أن تكون أعماله وتصرفاته ونواياه خالصة لله، لا ألتفت إلى قول زيد عني فلان كذا وفلان فعل. فلينسب هذا الخير إن كنتم ممن يصلح ويعمل بالخير وينشر الخير، فلينسب إلى غيري ولو نسب إلى غيري، كما قال الشافعي بعد أن كتب كتابه الأم: لوددت أن ينسب هذا العلم لغيري. هذا العلم الذي تركه الشافعي وعكف عليه مئات الفقهاء بل آلاف الفقهاء من بعده، قال: لوددت أن ينسب هذا العلم إلى غيري. فكثير ممن يتصدق ويخطب ويكتب وينصح ليست نيته لله، فليرجع، فليهجر الرياء والعجب، وليهجر إلى الإخلاص وإلى التمسك بالإخلاص إلى الرمق الأخير. إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كان مرائيا ومن سمع الله به، ويوم القيامة هذا العمل لا يثاب عليه بل عليه ذنب إن لم يتب منه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين الصادقين، وأن يرزقنا حسن التوبة، وأن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الهجرة النبوية الشريفة، كن داعيا لله.

0: عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.
1: الهجرة النبوية.

أكبرت يومك هجرة المختار عن جل ما أزجيه من أشعاري يوم تخف له الشعوب جلالة لمقامه المحفوف بالأسرار. خرج النبي الهاشمي مهاجرا فيه على حذر من الكفار وبجنبه الصديق ملء فؤاده حب النبي وخشية الجبار. وحمى النبي بروحه وحماه من بطش الطغاة وعصبة الفجار حتى إذا بلغ النكال حدوده بالمصطفى وصحابه الأطهار تركوا الديار مهاجرين بدينهم مستبدلين ديارهم بدياري. من بعدهم سار النبي وخله متعاطفين على أحب جواري حتى إذا أمن المكائد أشرقت أنوار أحمد في حنايا الغار. أويا إلى الغار الكريم فعششت فوق المغار هواتف الأسحار والعنكبوت بنى معالم بيته قدرا من المتصرف القهار. يشكو أبو بكر إلى المختار ما يلقى فيخبره بلطف الباري ويقول والتاريخ ينصت خاشعا قولا تزين في فم الأدهار. الله ثالثنا فلا تحزن ومن ينصره يأمن من أذى وضرار.

حتى إذا سئمت قريش حربه رجعت رجوع مسربل بخسار. ومضى النبي إلى المدينة شاهرا سيف الهدى وصحائف الأنوار، وأتى الإله بنصره وبفتحه فعلى بناء الدين بالأنصار. واشتد حول المسلمين ففتحوا بهدى الحنيفة مغلق الأمصار. والله ناصر دينه ومن اتقى بالله أمنه من الأخطار. صلى الإله على النبي وآله والصحب أهل الصفوة الأخيار. ما لاح برق في السماء وما دجا ليل ولاحت ضحوة بنهار.

الدعاء والذكر عند النوم. روى البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه والبيهقي في الدعوات والطبراني في الدعاء من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم قال: اللهم باسمك أموت وأحيا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، من أبرز ما يظهر لنا من قصة هجرته عليه الصلاة والسلام استبقاؤه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه دون غيره من الصحابة كي يكون رفيقه في هذه الرحلة الشاقة، رحلة الهجرة المباركة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. فقد استنبط العلماء من ذلك عظيم فضل ومزايا أبي بكر رضي الله عنه ومدى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام له، وأنه أقرب صحابته إليه. وفي هذا يقول النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ولقد كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه في قصة الهجرة، هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، على مستوى هذه المزية التي أكرمه الله تعالى بها. فلقد كان رضي الله عنه مثال الصاحب الرفيق الوفي المضحي بروحه وبكل ما يملك من أجل حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد علمنا من قصة هجرته مع النبي العظيم صلى الله عليه وسلم كيف أبى إلا أن يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم في دخول الغار كي يجعل نفسه فداء له فيما إذا كان في الغار سبع أو أي مكروه ينال الإنسان منه الأذى. ولقد علمنا من قصة الهجرة كيف جند رضي الله عنه أمواله وابنه عبد الله وابنته أسماء ومولاه وراعي أغنامه في سبيل خدمة حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة الشاقة الطويلة. عندما تآمر المشركون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكر به، عندما علموا أنه مهاجر إلى المدينة المنورة لا محالة، جاءه أمين الوحي ورئيس الملائكة جبريل عليه السلام وأمره ألا يبيت تلك الليلة في فراشه الذي كان ينام فيه، وأخبره بمكر المشركين من قريش وبما خططوا له من قتله عليه الصلاة والسلام. لذلك دعا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي الأسد الكرار والبطل المغوار رضي الله عنه، وهو يعلم قوته وشجاعته وإقدامه، وأمره أن يبيت هذه الليلة مكانه على فراشه المبارك ويتسجى ببرده الأخضر الشريف الذي كان عادة صلى الله عليه وسلم ينام فيه. فما تردد سيدنا علي رضي الله عنه ولا شكى لحظة فيما أمره النبي صلى الله عليه وسلم به، ونام في فراش سيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم مسلما الأمر كله إلى الله عز وجل. فحظي رضي الله عنه بهذه المرتبة الشريفة دون غيره من الصحابة. يقول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالله عز وجل ينصر أنبياءه في حياتهم الدنيا على أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر، ويؤيدهم عليهم بالمعجزات الباهرات الدالة على صدقهم. ولقد تجلى نصر الله تعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة الشاقة بتأييده في عدة مواقف بمعجزات باهرات ردت كيد المشركين في نحورهم. وتكشف لنا الصورة الفريدة التي استقبل بها المسلمون المهاجرون والأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى المحبة الشديدة التي كانت تفيض بها أفئدة الأنصار رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا. فلقد كانوا يخرجون كل يوم إلى ظاهر المدينة المنورة ينتظرون وتحت لفح الشمس ولهيبها وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، حتى إذا هب النهار ليدبر عادوا أدراجهم ليعودوا إلى الانتظار صباح اليوم الثاني. فلما طلع الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عليهم بمحياه المشرق الجميل الوضاح وإشراقته المنيرة الوضاءة، جاشت العواطف في صدورهم وانطلقت ألسنتهم تهتف بتعابير الابتهاج، فرحا لرؤية نبيهم عليه الصلاة والسلام واستبشارا بقدومه صلى الله عليه وسلم. وإن الصورة التي رأيناها في مقامه عليه الصلاة والسلام عند الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في منزله بالمدينة المنورة التي نورها الله تعالى بنور حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، لتكشف لنا مظهرا آخر من عظيم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبيهم. والذي يهمنا في هذا المقام هو التأمل والتدبر في تبرك الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري وزوجه رضي الله عنهما بآثار أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصعة الطعام، حينما كان عليه الصلاة والسلام يرد عليهما فضل طعامه، ولم ينكر النبي العظيم عليهما ذلك. وقد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بآثار النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام قسم شعره وأظفاره بين الناس ليتبركوا بهما. لقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم شعره في حجة الوداع بين أصحابه ليتبركوا به وليستشفعوا إلى الله تعالى بما هو منه صلى الله عليه وسلم، ويتقربوا بذلك إلى الله تعالى. قسمه بينهم ليكون بركة باقية بينهم وتذكرة لهم. ثم تبع الصحابة في طريقتهم المباركة في التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم من أسعده الله تعالى، وتوارد ذلك الخلف عن السلف. وقد روى البخاري ومسلم صورا كثيرة من تبرك الصحابة بآثار النبي عليه الصلاة والسلام للاستشفاء والتوفيق من الله تعالى وما شابه ذلك، فكيف بالتوسل بمنزلته وجاهه عند الله تبارك وتعالى وهو سيد العالمين وأشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين. فلا شك أن هذا جائز بالإجماع، ويدل على ذلك ما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن توسل الثلاثة الذين هم من مسلمي بني إسرائيل بصالح أعمالهم حتى فرج الله عنهم. فإذا جاز التوسل بصالح الأعمال فلا شك أن التوسل بالذوات الفاضلة جائز، ولا فرق بين التوسل بالنبي والرجل الصالح في حياته أو بعد مماته، إذ معنى التوسل واحد سواء في حياة المتوسل به أو بعد مماته. اللهم اجعل قلوبنا عامرة بحب وتعظيم وإجلال حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام، واحشرنا تحت لوائه، وثبتنا على هديه وطريقته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 97 إلى الآية 55 من سورة الأعراف بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد تاج رسل عقاطبة محمد خير من يمشي على خجل.
1: صلى الله على رسول الله
2: محمد.

0: محمد ما في بالخلط مثلك لا لا يا بابا الله نورا في الكون لا
1: لا الله عليك
0: محمد لا لا يا بابا الله نورك في الكون لا لا لا والذي خلق الجمال بصورة ما مثل أحمد.

0: وسلم.
1: أهلا بخير نبي شرف العرب، من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا، يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له واقترب حبيبي.

يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له، سجد الحسن له.

0: له واقترب أنجد محمد شعبا أنت سيده واكشف بنورك عن أبصاره الحجبا.
1: الله الله الله الله الله.

الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فلقد أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته إلى الله تعالى أذى شديدا، وأوذي أصحابه الكرام في مكة، وأوذي ياسر وزوجه سمية وابنه عمار وزوجه سمية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون ويقول: اللهم اغفر لآل ياسر. وانصب أنواع العذاب على المستضعفين صبا، وتجرعوا مرارات الصبر على أنواع العذاب من المشركين، إلى أن جاء الأمر الإلهي بالهجرة إلى المدينة المنورة التي نورها الله تعالى بنور النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا فرارا بدينهم من أذى المشركين، خرجوا مهاجرين جماعات متتابعين ووحدانا وفرادا تنفيذا لأمر الله.

وتعالوا بعد ذلك لنتحدث عن قصة هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، خير قائد عرفه التاريخ، ومعه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه. فلقد روى علماء السير أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما وجد إخوانه المسلمين قد تتابعوا مهاجرين إلى المدينة المنورة، جاء هو الآخر يستأذن حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فقال له النبي العظيم عليه الصلاة والسلام: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحب حبيبه المصطفى في هذه الهجرة المباركة، وعلف راحلتين كانتا عنده، وأخذ يتعهدهما بالرعاية 4 أشهر. وفي هذه الأثناء رأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار له أنصار وأصحاب من غيرهم لغير بلدهم، وخافوا خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، وأن يكون قد صمم هنالك على حربهم، فاجتمعوا لهذا الأمر الذي أهمهم في دار الندوة، حيث كانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيه، وصاروا يتشاورون فيما يصنعون بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، واجتمع رأيهم أخيرا على قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وكانت مؤامرتهم تقضي أن يأخذوا من كل قبيلة شابا جلدا قويا، ثم يعطى كل منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه، ويتفرق دمه بين القبائل، ولا يقدر عشيرته بنو عبد مناف على حربهم جميعا. وأتى جبريل الأمين عليه السلام ملك الوحي، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكيدهم، وأمره بألا يبيت في مضجعه وفراشه تلك الليلة. ولما جاء الإذن والأمر من الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالخروج والهجرة إلى المدينة المنورة المباركة، انطلق النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام إلى منزل حبيبه ورفيقه أبي بكر رضي الله عنه ليكون صاحبه في هذه الرحلة الميمونة المباركة والهجرة الطيبة. فقال الصديق أبو بكر رضي الله عنه وكله شوق وهيام وولع بحبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام: الصحبة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. ثم قالت السيدة الجليلة عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، وشقت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وعنها نطاقها قطعتين، فأوكأت بقطعة منه الجراب، أي سدت فمه، وشدت فم الجراب بالباقي، فسميت لذلك ذات النطاقين. ثم دعا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ابن عمه الفارس الشجاع والبطل المغوار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمره أن يبيت في تلك الليلة على فراشه ويتسجى ببرد له أخضر، ففعل رضي الله عنه ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ظلمة تلك الليلة التي هاجر فيها النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام، اجتمع المشركون على باب رسول الله يتربصون به ليقتلوه، ولكن العناية الربانية كانت تحفه عليه الصلاة والسلام، والله تعالى ناصره وحافظه. فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قومه المشركين وهم على بابه، ومعه حفنة من تراب، فجعل عليه الصلاة والسلام يذرها على رؤوس المشركين، والله تبارك وتعالى أخذ بأبصارهم عن نبيه صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهو يقرأ: ياسين والقرآن الحكيم، إلى قوله تعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فلما أصبح المشركون فإذا هم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن الرسول، فأخبرهم أنه صلى الله عليه وسلم قد خرج، فانقلبوا خاسئين مذعورين، وركبوا في كل وجه يطلبونه عليه الصلاة والسلام.

0: تراب.
1: ويتابع الحبيب المصطفى رحلة الهجرة المباركة مع حبيبه وصاحبه الوفي أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى وصلا إلى غار ثور ليقوم

ودخل الصديق أبو بكر قبل الرسول لينظر أفيه سبع أو حية ليقي النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام بنفسه. وكان في الغار عدة ثقوب، فجعل الصديق رضي الله عنه يسد الثقوب بثوبه، وبقي ثقب واحد فسده رضي الله عنه برجله ليحمي الحبيب المصطفى وقرة عينه محمدا صلى الله عليه وسلم. فلدغته الأفعى في رجله فما حركها وما أزاحها، وبكى رضي الله عنه، فنزلت دمعته المباركة على رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنام فأيقظته. فقام صلى الله عليه وسلم ومسح بريقه الطاهر المبارك على مكان اللدغ، فشفي أبو بكر بإذن الله تعالى.

وانطلق المشركون بعد أن علموا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ينتشرون في طريق المدينة المنورة كالوحوش الكاسرة، يفتشون عن رسول الله وصاحبه حتى وصلوا إلى غار ثور، حيث يقيم الرسول العظيم وصاحبه الطيب الأمين في هذا الغار. وحمى الله تبارك وتعالى حبيبه بخيط العنكبوت أوهن البيوت، وأرسل سبحانه وتعالى حمامة باضت على فم الغار، فأعمى الله تعالى أبصار المشركين عن رؤية حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وسمع الرسول العظيم وصاحبه أقدام المشركين تخفق من حولهم، فأخذ الروع والخوف أبا بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يهمس يحدث حبيبه وقرة عينه محمدا ويقول: يا رسول الله، لو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا. فأجابه النبي العظيم وكله ثقة وتوكل على خالقه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أي ناصرهما؟ فأعمى الله تبارك وتعالى أبصار المشركين. ولما انصرف المشركون عن الغار، خرج الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر برعاية الله تعالى وعنايته من الغار، وتابعا طريقهما إلى أرض المدينة المنورة.

المصطفى على ضرعها وذكر الله تعالى امتلأ ضرعها باللبن، فسقى النبي صلى الله عليه وسلم أم معبد وسقى من كان معه، وكان عليه الصلاة والسلام آخرهم شربا. ومن المعجزات الباهرات التي أيد الله تعالى بها حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى المدينة المنورة، ما حدث لسراقة بن مالك الذي غره المال الكثير الذي جعلته قريش لمن يقتل رسول الله وصاحبه أبا بكر أو يأسرهما، فخرج سراقة يتبعهما بعد أن علم بمكانهما، فلما اقترب منهما عثرت به فرسه فخر عنها، ثم ركبها ثانية وتقدم نحوهما كثيرا حتى صار يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم واستغراقه في مناجاته لخالقه سبحانه، وهو عليه الصلاة والسلام كله ثقة وتوكل على الله لا يلتفت، وأبو بكر رضي الله عنه يكثر الالتفات، فساخت قائمتا فرس سراقة في الأرض حتى بلغتا الركبتين فخر عنها، ثم زجرها حتى نهضت فلم تكد تخرج يديها حتى سطع لأثرهما غبار ارتفع في السماء مثل الدخان، فدخل سراقة رعب عظيم وعلم أن الرسول الأعظم مؤيد منصور من الله تعالى، وناداهما بالأمان، ثم عاد أدراجه إلى مكة وهو يصرف أنظار المشركين عن الرسول صلى الله عليه وسلم بما يراه من القول. وهكذا انطلق سراقة بن مالك إلى الرسول الأعظم وصاحبه أبي بكر في الصباح جاهدا عازما على قتلهما، ثم عاد أدراجه في المساء إلى مكة يحرسهما ويصرف المشركين عنهما.

وكان المؤمنون من الأنصار والمهاجرين في المدينة المنورة التي نورها الله تعالى بأنوار الحبيب محمد، ينتظرون بشوق ولهف وصول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتوافدون إلى مشارف المدينة من ناحية طريق مكة في أول النهار، وهم في هيام واشتياق لقدوم الرسول العظيم ورؤية وجهه الأنور الشريف. فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة التي نورها الله بنوره عليه الصلاة والسلام، وهو يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، وكان المسلمون من الأنصار والمهاجرين قد خرجوا كعادتهم في انتظار نبيهم عليه الصلاة والسلام، ثم رجعوا جماعة بعد جماعة بعد أن أحرقتهم حرارة الشمس ولهيبها، وإذ برجل من اليهود يصيح وينادي بأعلى صوته: ها قد جاء من تنتظرون يا

فتكر الجموع عائدة فرحة مستبشرة بقدوم الحبيب المحبوب، والقلوب هائمة لرؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولسان حالها يقول: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وصار النساء والجوار والصبيان يقولون مسرورين: هذا رسول الله قد جاء.

رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، وتلقى المسلمون من أنصار ومهاجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن استقبال، فخرجوا في الطرق وعلى السطوح مبتهجين، وانتشر الخدم والصبيان في الطريق يهتفون الله أكبر، جاء رسول الله، جاء محمد.

ولما دخل النبي الأعظم المدينة المنورة لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، التف من حوله الأنصار مسرورين، كل يمسك زمام راحلته يرجوه النزول عنده، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة. فلم تزل راحلته تسير في فجاج المدينة المنورة وطرقها حتى وصلت إلى مربد، وذلك أمام دار الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فقال صلى الله عليه وسلم: ها هنا المنزل إن شاء الله. وجاء أبو أيوب رضي الله عنه فاحتمل رحل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. ويروى عن الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري أنه قال وهو يحدث عن أيام نزول الرسول عنده: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي نزل في أسفل البيت، وأنا وأم أيوب في العلو، فقلت له: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي إني لأكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي، فاظهر أنت فكن في الأعلى وننزل نحن نكون في الأسفل. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، إنه لأرفق بنا وبمن يغشانا أن نكون في أسفل البيت. ثم قال أبو أيوب: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفله وكنا فوقه في المسكن، ولقد انكسرت جرة لنا فيها ماء يوما، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا ما لنا لحاف غيرها ننشف بها الماء، تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء يؤذيه. فنزلت إليه وأنا مشفق، فلم أزل أستعطفه حتى انتقل إلى العلو. ثم قال رضي الله عنه: وكنا نصنع له العشاء ثم نبعث به إليه، فإذا رد علينا فضله تيممت، أي قصدت أنا وأم أيوب موضع يده صلى الله عليه وسلم، فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة، حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له بصلا وثؤما، فرده رسول الله ولم أر ليده أثرا، فجئته فزعا، قلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي رددت عشاءك ولم أر فيه موضع يدك، وكنت حينما ترد علينا فضل طعامك أتيمم أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة. فقال عليه الصلاة والسلام: إني وجدت فيه ريح هذه الشجرة، وأنا رجل أناجي، فأما أنتم فكلوه. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: فأكلناه، ثم لم نضع في طعامه شيئا من الثوم أو البصل بعد.

ثم إن الصورة المشرفة التي استقبل بها الصحابة وخاصة الأنصار نبيهم وحبيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة المنورة التي نورها الله تعالى بنور المصطفى، حيث التف من حوله الأنصار سكان المدينة المنورة كل يمسك زمام راحلته يرجوه النزول عنده، وكذلك الصورة التي رأيناها في مقامه عليه الصلاة والسلام في منزل الصحابي الجليل أبي أيوب الذي عمل جهده في راحة النبي المصطفى وخدمته، كل هذا يكشف لنا عظيم محبة أصحاب الرسول لنبيهم عليه الصلاة والسلام ومدى الأشواق المتأججة والعواطف الجياشة النبيلة التي كانت تعمر بها نفوسهم نحو الرسول العظيم. والذي يهمنا في هذا المقام هو التأمل والتدبر في تبرك الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري وزوجه رضي الله عنهما بآثار أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصعة الطعام التي كان يأكل منها الرسول، حينما كان عليه الصلاة والسلام يرد عليهما فضل طعامه ولم ينكر النبي الأعظم عليهما ذلك، وكان في هذا أبين بيان على جواز التبرك بالنبي وآثاره وأنه أمر مشروع في الشريعة الإسلامية الغراء كما قال الأئمة الأعلام وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام.

اللهم اجعل قلوبنا عامرة بحبك وحب نبيك، وارزقنا العمل الذي يقربنا إلى حبك، وارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومجاورته وشفاعته وصحبته في جنات النعيم، وتوفنا على هدي هذا النبي العظيم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله.

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم سعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضاءة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. معنى هذه الآية أن الله قد حفظ القرآن من التحريف، فلا يستطيع أحد أن يحرف القرآن ولو جهد في ذلك. لا يوجد كتاب في الدنيا أعز على المسلم من كتاب الله الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فاشتمل على أنواع البراهين والأدلة والأخبار الماضية والأمم الهالكة وقصص الأنبياء والمرسلين ومواعظهم وصبرهم وصفات الله تعالى وما يجوز عليه وما يستحيل عليه وصفات الملائكة الكرام وأخبارهم، وفيه السير والمواعظ والحكم والأمثال وأخبار الدار الآخرة وأحوال المعذبين والمتنعمين فيها ومحاسن الآداب والشيم، وفيه كشف أسرار المنافقين وفضحهم، وفيه ذكر الأحكام من حلال وحرام، وفيه الإعجاز والأخبار. والأحاديث في فضل القرآن كثيرة، منها حديث البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ومنها حديث البخاري ومسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومنها حديث مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لذلك يستحب لقارئ القرآن أن يكون مستقبلا للقبلة، وأن يجلس متخشعا بسكينة ووقار، وأن يستاك قبل القراءة، وأن يداوم على قراءة القرآن بخشوع وتدبر. فقد قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. والتدبر أن نشغل قلوبنا بالتفكر في معنى ما نتلفظ به. فإذا مر الواحد منا على آية رحمة استبشر وسأل الله تعالى، وإذا مر